0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

سيدي أنا حر أنا حر أنا حر لله فهمني أنا شفته وعجبني يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر بغيت ندوب الحب خلينا رد وبني يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر لله فهمني أنا شفته وعجبني يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي حمد، اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مش ديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه.

0: معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام. أكيد في فصل الصيف كيكون الحمان كتشتد الحرارة، وكيكون عادة الموضوع ديال التحسيس والتوعية والوقاية شي حاجة اللي هي مطلوبة أن الإنسان يستفاد منها. هذا على عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اليوم لا ينطرقوا مادام كان عيشوا هذه الأجواء ديال الصيف والحديث عن الحمان والحرارة، وطبعا في حال التعرض لضربة الشمس ما نستهنوا بها في غالبا ما كتكون عندها مضاعفات كيف تعرفوا جميع، وكتكون خطيرة على صحتنا وتقد تكون لا قدر الله قاتلة الله يحفظ. في حالتي لما تعاملنا معها طبعا بالتدارك اللي بالعجلة أننا بسرعة نتداركوا، وهذا علاه إن شاء الله من ضمن المواضيع اللي غادي نخصوا الحديث عنها في هذه الحلقة وهذا الجانب. وأيضا فيه مواضيع أخرى كتهم فصل الصيف لا سيما في جهتنا وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي كتتعلق بضربات أو لساعات العقارب العقارب والأفاعي الله يفكنا من بسهم، وأيضا مواضيع أخرى كيف التسمم، وهذا غادي نشوفه في عجلة. ولكن أكيد غادي نركزه أكثر على شنه أهم الإجراءات اللي يلطي واحد فينا يتخذها ياك أنه ما يكون ضحية ديال هالضربات ديال الشمس اللي كنتعرضوا لها جميع، وبالخصوص أيضا بعض الفئات اللي غادي نشوفهم. وهذا على استضفنا في هذه الحلقة مشكورة كيف تعادتها دائما فين ما نوجه لها الدعوة تستجيب بكل أريحية وبرحابة صدر. معي ضيفة في هذه الحلقة مشكورة شيماء بودبوس اللي وهي استضفناها مرات اللي كتحضر بصفتها المسؤولة عن خلية التحسيس والتوعية الصحية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أو سرت. شيماء مرحبا بك. طيب ندور منك بداية شيماء، تعرفينا اشنهي فاش كنقولوا ضربات الشمس واشنهي أهم العلامات اللي عادة
1: كيف اللي قلت أستاذ العهدي، تعرف احنا درك مقبلين على فصل الصيف فصل الصيف معروف له عن الشمس ودائما تعود حارة ويعود الحمان وياسر،
0: وبالخصوص في قليمة وسرد
1: أكيد اللي تعود الحرارة متخطي تتجاوز الأربعين
0: وهادشي في الظلم ما راه في الشمس
1: لا الحق. وفي ذي الحالة ياسر من الناس تعود ماستهم الشمس خلينا ما يعرفوا العلامات اللي تتعود يعرفوا عنها الشمس خابطتهم والله ذا وما يعرفوا ذا شنو قليلة هنقول عنه من الأعراض اللي على حد خابطوا الشمس ولا من العازات الخطيرة تعود حالة الحرارة عالية عن ذاك الشخص تعود من 40 لفوق ويعود جلو لا حامي وما يعرق يعني نبش بصفة نهائية يعود مولي عنده دو 50 في الراس يعود مولي قابضوا شيء الأخلاق وتعود تسارع في نبضات القلب والتنفس يعود مولي خالق ارتباك ولا زادي هلوس ارطيل يتم يقول كلام ما هو معروف ويعود فقدان الوعي والتشنجات وتعود مولي كأعراض أولي دي الإجهاد الحراري يعود مولها لا تعبان تعب ما هو عارف قعماله ومعها عرق غزير ودوخة ومعها كي قلنا تشنجات عضلية بالإضافة إلى مولها لا عطشة
0: طبعا
1: يتم لا عطشة.
0: طيب واش يلطنا نعدلو شي ما أشنو نديرو إلا حصل عندنا مثلا شك بأن ما عرفنا واش هي ضربة شمسة ولا واش في شي جهة معينة نقدو نقيسو نتواصلو معها في إطار الإسعافات الأولية؟
1: أكيد أكيد خالق أكيد في ذي الحالة من ودرجة نشوف وما صحيح هذا ما نخمو قاع بها نجو متصلين بالإسعاف كخطوة أولية استباقية
0: رقمهم 190 طيب
1: نجو متصلين بهم
0: وفي انتظار تجي هذه الإسعاف
1: منين تجي الإسعاف لهنا قبضوا احنا ذاك المصاب

0: والله ذاك اللي موجوع، لهي نقصوا الباسو ولهي نحولوه المكان اللي هو بارد،
1: هذا مهم
0: نزلوه بعد
1: فعلا
0: عن الحمار،
1: والله،
0: ما
1: صح
0: نخلوه في
1: صح
0: الحرارة، لنقيسوا به بلاد اللي هو بارد، ونخفوا عليه ذيك اللباسات اللي لابس، ونقلعوا عنه أي شيء كان ضاغط عليه، كيه مقان والله
1: كرافاتة
0: كرافات،
1: ولا
0: أي شيء بعد اللي هو ضاغط عليه نقلعوه عنه، ولا قدينا نبردوا الجسم بما بارد نكبوه عليه، ما مخسرة
1: على
0: شيء
1: شكل كمادات
0: والله،
1: كيف؟
0: كمادات نديروه على الرقبة والله الراس والله الإبط والله شيء كامل يجمع الحرارة، ونرشوهم اللي بالماء ما
1: الله.
0: مخسرة شيء، وإذا كان واعي نعطوه يشرب الماء البارد لا شوي شوي، ما نعطوه ديك الشربة اللي مولاها في بلاده،
1: وما كي ما يكونش بارد
0: ما
1: حتى.
0: لا ما بارد قصدي زاد راهو لا يعود في المتناول، لا ما
1: تمام
0: يعود حتى هو حامي،
1: والله صحيح.
0: وإلا عاد فاقد الوعي نطرحه على لا على الزر ونتم نرشو به إلين يرجع لوعيه.
1: تمام. طيب ذكرتي أشياء اللي يلطنا نعدلوها، أشن هي بعض الأشياء ولا السلوكات اللي يلطنا أننا نتفادوها في حالة تعرض لضربة الشمس شيماء؟
0: الاشياء اللي ما نعطوه ما يصنع نعدلو له، هو خالق شيء يقول لك انا وجعني راسي حاني يمشي نشرب لاسبيرين، حاني يمشي نشرب
1: في هذه
0: باراسيتامول،
1: الوضعية لا ما
0: ابدا
1: يصح.
0: اني نعرف قاع يعرف رقاش قاع هو مال، ورقاش تعود ماسه الشمس راسه ذاك وفعلا يعود قابض الراس ذا، غير ما هو الراس هو اللي معدل ذا كامل، راهو لا الشمس مثل حرارة الشمس هي اللي
1: وكاين قاع
0: معدلها
1: اللي
0: له ذا،
1: يدوس كيفقد الوعي
0: يعني
1: ديالو في
0: ما
1: هذه الحالة.
0: نشربوا لاسبيرين
1: هذه
0: باراسيتامول،
1: مهم، وما
0: لهي
1: نشربوا قاع ما نسقيو.
0: نخل اذا كان فاقد الوعي كاع ما نشربو، اللي تم كي قلت لك قبيل لا نرشوه بالماء البارد لين يوعى.
1: وفيها شيء ماشي، بعضين كيقولوا راه نستعملوا له الثلج هي كأنه هي وهي.
0: بدا هو الثلج ما يعدل بشكل مباشر باش ما يعود يدير لنا صدمة والله شي،
1: صحيح.
0: يالتو يعني لا يتم يرشش بذاك الماء البارد شوي لين يوعى.
1: وطيب شيء ما، لأن هذه الحلقة هي ديال التوعية وديال التحسيس، اش يلطنا نعدلو او كيفتاش نقدو نأمنوا واحد الوقاية لنفوسنا من هذا التعرض
0: اللي لاهي نقول في هذه الحالة ونركز عليه في ذي النقطة قبال أستاذ العهدي،
1: ايه.
0: هو عنا رقاش في ذا الوقت الحرارة من تعود الشمس حارة إلى قد يرد البال وعنه ما يتلي يمرق تقريبا من 10 ولا من 11 بكري
1: تمام. انا
0: إلى 4 الدحميس أشبه فيه،
1: الشمس كتكون
0: بيالي تتعود
1: متينة
0: هون
1: فعلا.
0: الشمس حارة متينة
1: صحيح.
0: وتجي ولا تجي قايسة الراس، وحتى حد لعاد لا بد له من يمرق إذا اللي خلق اللي يعود في البدية والله قايس شي والله يدور يعدل هو شي يعدل الثام، يعود بعد الله يرد عنه ديك الأشعة ديال الشمس عن الراس، وأميم طوم اللي ننصحهم شرب الماء الياسر في النهار،
1: يا كيبقى
0: لأن
1: الجسم ديما في
0: دايما
1: ديك
0: ما يعود نشفان، يتم من ذاك
1: الرطوبة،
0: الماء دايما
1: يكون
0: يعود
1: مرطب.
0: عنده إلى لترين إلى 3 في النهار ما مخسر شيء،
1: وش
0: ويعود أم اللي الباس وما يعود اللي الباس اللي يرقاش الشمس حارة وتجبره متكبط لابس
1: ويكون
0: الصوف
1: فضفاض واسع.
0: والله شي ضيق عليه، خاش باله يعود لابس لا شي ذاك هو واسع ومفضفض عليه اللي يتم يدخل له التنفس، وميم طوم اللي لا نركز على عنهم تتعود مالي مراقبة تامة للناس الكبار الكهولة.
1: على ذيك الناس الكبار، اكيد في فئات وانت تعرفهم شيماء، شنو هما هذه الفئات الاكثر عرضة للخطر واللي عندهم حساسية او ان بنيتهم الصحية هشة؟
0: والله قبال والكتلة نقول لك عن كي ذاك خالقين فئات اللي ما يقدوا قاع يستحملوا شيء، لجينا نشوفوا ذو كبار السن الناس
1: الله يصح.
0: الكولة ما
1: الشيبة.
0: الشيب ما يقدوا على يعني لا قدينا قاع ما نمرقوهم للشمس اللي اشبه
1: تماما.
0: فيهم، راهي لا ما ضرتهم راهي ما لي تنفعهم، بالخصوص تعوديك الشمس القايلة متينة راهي لا لي جي خابطة في ريوسهم،
1: صحيح.
0: نفس الشيء الاطفال الصغيرين تريكا الصغار وذو الرضع حتى
1: والرضاق
0: هم
1: اكثر
0: الى
1: فعلا.
0: قدوا ما يلعبوا في ذاك الوقت والله ما يمرقوا اشبه فيهم، نفس الشيء بالنسبة للعلايات اللي ما مصححات نساء الحوامل
1: صحيح.
0: حتى هي مالي تتعود هويني انا هذا كامل يبقاو اقل مناعة، ونفس الشيء مالي نقد نقول عنه بالنسبة للامراض المزمنة كيف هاو اصحاب القلب والسكر واهل الطونسيون الشمس معي زينة فيهم، يعني يلا تشوفوا في ذي الحالة لا يقعدوا ونين بعد تهوى عنهم الشمس الى الاربعة الدحميس ولا العصر.
1: وكيف قلتي وعاود تاني يتموا كيشربوا الماء على الأقل
0: الماء
1: كل
0: ضروري لأن
1: 20
0: الماء
1: دقيقة،
0: ما يخليهم
1: وبلا ما
0: ينشفوا،
1: نحنيوا وأنهم يقولوا راه حنا عطشانين،
0: ما
1: لأن ما يحسوهم
0: وما
1: بعد.
0: شت ما يحسوا بالعطش، هو كي عرقاش كي قلت لك الماء ضروري، شخص عادي في الصيف يتم يشرب من 2 إلى 3، قال بالنسبة لرقاش معاه واحدة من دول الفئة كي الكبار والكهولة دو الشيب

0: ولا تركة صغار، والله ما من يجوك يقول لك اعطينا احنا غراق،
1: والله صح.
0: تركة صغار ما من يجوك اعطونا
1: اذا
0: نشربه،
1: احنا انتموا
0: يعني نحن
1: ذكرهم
0: نسمو نفقدوهم، فلان يشرب له كلمة، عائلة عادي يشير نعيط له ونفرسيه يشرب شوي من الماء،
1: واللي عنده والديه يسكنوا ربما في شي مدينة ولا
0: يتفقدهم
1: يتم
0: بتلفون
1: معاهم،
0: والله بشي
1: ولا
0: به
1: الجيران
0: اللي
1: ده في أجر أصلا.
0: عنا الماء، قلة اشراب الماء في الحمان وفي الصيف ذيك تزيد من
1: يخدك
0: الشوفية،
1: الاجتفاف
0: تخلق
1: أيها.
0: الجفاف المتين منه للجلد.
1: طيب شيماء، وحنا كنتكلموا دائما على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا، وكنتكلموا على الوقاية، ما كرهتش أنا وحنا كنتحدثوا على هذا الموضوع بالنسبة للأطفال. نبغي نبقى معك عند الأطفال لأنهما أكثر عرضة، وربما شي مرات ما كيعبروش. لا ما كرهتش انك تقدمي بالخصوص للامهات بحكم انهما اكثر تواصلا مع الاطفال. اشنه المطلوب ياك اننا نحرصوا على سلامه اطفالنا في الزمن ديال الحمان ولا في فصل الصيف فاش كتشتد الحراره، لان كيف تعرفي شيماننا هذه الفئات الهشه ومن ضمنهم الأطفال ما كيطلبوش، هما يقول لك راه حنا عطشانين نبغيو الماء، وأجسامهم كيف قلت وهي كتحتاج. الأطفال ما كيحسوش بالعطش كيف مثلا البالغين، ولهذا خصنا حنا نتفكرهم خلال موجات الحر. أشن هي شيماء أو أشن هو شيماء المطلوب ياك أننا نحرصوا على سلامة أطفالنا في الحمان.
0: الأطفال اللي في الحمان كي قلت لك يا سنة نسمو راعي البال من شرابهم، يعني ما نحانو يشير يعطي يقولنا
1: ايوه
0: نشربو، نسمو دايما نفرضو عليه الماء ديك من كل 20 إلى 30 دقيقة بلا ما
1: ولو
0: يطلبو،
1: رشفات
0: يعملوا
1: يقطعوا.
0: لا يرشف ما بالضرورة قاع يروي عطشو،
1: ايوه
0: غير لك انه بعد يتم لا يشرب منه الى مدة من كل نص ساعة بعد نسمو نعيط له نرشفو شوي من الماء.
1: ايوه
0: كي قلت لكم اللي عنه التنقل ونتجنبوا ذاك التنقل ومروقهم مع ذيك من بين ذيك 10 إلى 4 دحميس اللي نفوت بعد تهوى عنهم الشمس. بالنسبة للباس ما لبسوهم الباس اللي ياسر في الحمى، ما لبسوهم شي فيه الصوف ولا لبسوهم شي الباس اللي مزيرهم، والله دايما لبسوهم لا الباس اللي تعود باردة عليهم وهم اللي مستراحين فيها، وتعود هما اللي الوانها فاتحه كانها ما تعكس عليهم الشمس. في نفس الوقت هما اللي بالنسبه لعدو خارجين تريكه رضع عندهم، من الاحسن من المستحسن عنهم يتموا يدوشوهم بين الوقت والوقت باش يذيك الحراره الجسم ما يقبضها، يتم جسمهم لا بارد
1: وكتعطي الطناشة دوك الحمامات اللي نداروا ليهم.
0: ضروري يتم لا يعني لا جسمهم لا بارد.
1: ونبغي نستغل الفرصة شيماء مادام كتكلمي على حمامات وشي بارد يجي على أجسامهم، نبغيو النصيحة، وهذا متعلق بشيء آخر، وهو أن عادة الناس في إطار داك القرواح يدوروا شي يقيس الواد، شي يقيس البحر، شي يقيس بولادو مناتو مثلا البيسين المسابح. هنا نصيحة دائما نكونوا بجنبهم ونحتاطوا، لأنك توقع مشاكل الله يحفظ، ونتفادوا هذه ظاهرة عرفناها في، نعطيو غير أمثلة، في الشواطئ ديال المدينة الداخلة فيه ناس يدوروا الظل يقعدوا تحت
0: الجراف ما
1: وذاك
0: تواسي
1: الجرف راه الله يستر
0: بيهم
1: فيه.
0: اللي يعودوا فيهم الرطوبة ويعودوا
1: الله
0: يتهرتموا
1: يخليك،
0: ويطيحوا الوقت
1: هذه نبغيو
0: والساعة.
1: ننبهوا لأنه وقعت مرات
0: والله
1: ومرات
0: والله
1: ومشاو
0: حاتم
1: فيها
0: عنا
1: ضحايا
0: الله
1: ومشاو،
0: يرحمهم إن شاء الله.
1: وهذه فرصة لأن احنا كنديروا عبر أثير إذاعة الداخلة برامج ديال التوعية والتسييس أنهم
0: في دي
1: يتفادوا.
0: النقطة قاع نقد نزيد نضيف على كلامك أستاذ العهدي عن رجاج، هما في كيني نعرفوا في الدشرة والله في أي وقت رجاج يدور يقروح بولاد والله بالشاشرة حتى اللي عاد ما وراه في خيمة والله ثري ثقل عليه والله ذا الواتس اللي ماشي فيها والله يظلل بشي ذاك هو اللي بعد كيه ثوب ملاحف والله يقر كي قلت عنه ما يقعد تحت الأجراف بيلي الأجراف ما تتواسى ذاك ذيك التراب وذيك الرطوبة تطيح راهي لا تكسل لي الشاشرة كيف اللي جبرنا الخير يرحمهم إن شاء الله. ويعني شي كامل الله قاعد يودي بالخطر ما
1: يتفادوا
0: كايلاش
1: صحيح.
0: ما يتفادى
1: طيب
0: هرجش
1: باش نختموا هذه النقطة ديال الحمان والعطش فيها، ما كرهتش لعاود ذكرينا شيماء نصائح عامة

0: هكا باش المستمع سبق ما نمروا لمواضيع أخرى.
1: بالنسبة لي نقد نقول لك نصايح عامة عن رانا في فصل الصيف، والله زاد قاع وفقت الحمان بصفة
0: والله
1: عامة.
0: يا في
1: أرجاش
0: الصيف ولا ثم في الصيف
1: سياني
0: عندك؟
1: رجاج يرد البال من عائلته، والله زاد التركة اللي معاه اللي عادوا تركة صغيرين، والله اللي عادوا كولا كبار شيب، والله هو من نفسه يتم يشربوا الماء ويتفاداوا المرو كي قد في الشمس من تعود حارة من 10 بكري إلى 4 الدحميس. ونقطة مالي اللي نشيل لهون نجبر شي من الأهالي اللي يخلوا تركتهم في الوتات يمرقوا بيهم في القايلة
0: وهذه راه
1: والشمس
0: وقعت
1: سحرت.
0: شيء مهمة هذه النقطة غير مؤخرا، هذه غير بعض الأيام، أن في فرنسا شي حد قاس يمكن شي محل تجاري قال غيمشي 2 دقائق وقفل عليهم، في لأن الحرارة في الوترات قد
1: لهي
0: توصل إلى فوق 50.
1: اكيد يعني انا ما حدني مارق ماني عجلان ولا زاد، لا بد لي من بالتركه نمشي معاهم نمشي بيهم غير ما نقفل عليهم في الوتات
0: والله خطيرة،
1: الجاج
0: الله
1: يتم
0: يجازيك
1: قابض
0: هذه
1: لهم
0: الملاحظة في
1: الحمى
0: محلها.
1: نقض بيهم يخبط
0: هذه
1: يتنفسوا
0: راه
1: البرود
0: يتخنقوا
1: ويهرجوا
0: الله
1: فعلا
0: يستر.
1: من ما خليتهم في الدار. وفي نفس الوقت مالي كان حد في الدار يتم يقفل الرياح يبرد
0: هي
1: الجو يتم
0: بالنار،
1: داخل البرود ما تدخل
0: إلى
1: الشمس
0: الليل ديك الساعة
1: ديك
0: إلى ضريت.
1: يفتحهم فعلا. وشراب الماء هو اللي لاهي نأكد عليه، شراب الماء ضروري. وحد لا مرة كي قلت سياني في البدية ولا ذا لا بد له من عادي مرة يدير شي بينه مع راسه
0: والله
1: كي
0: صحيح.
1: الثام يكسر عنه ديك الأشعة، ولا كي رقاش في الدشرة يدير قفارة ولا بلصارات الشمس هذو اللي يكسروا عنه شي من أشعة الشمس، يا غير مولي ما ينسى يعود لافد بوشو ديال الماء به اللي الماء
0: صحيح
1: ضروري
0: صحيح.
1: ومهم.
0: وعلى ذكر السوائل وترطيب الجسم، ندور وانت ادرى مني شيء ما تبارك الله عليك، ان فاش كنذكروا السوائل راه في اشياء غير كتزيد العطش، كاين داك الموناضه، هاد المشروبات الغازيه، ديك المعلبات اللي هي كلها سكر.
1: شفت أستاذ العهد إذا كامل السوائل كاملة بأنواعها بحليبها بشرام مناضتها بذا كامل ما لهي
0: ما
1: تتلح ما
0: يعوض
1: لهي تلحق الماء وما
0: تماما.
1: لهي تلحق القيمة اللي يعدلها الدور اللي يعدلوا الماء في الجسم معهم هما.
0: وكاين واحد الخطأ، كان اعتقدوا ان المشروب اذا كان بارد راه يرطب الاجسام ديالنا، بالعكس.
1: ما
0: شي
1: يحق
0: دابا شي وحدين كيشي يشربوا اتاي،
1: أه.
0: اتاي كيحسوا بان يخفف عليهم داك.
1: خلاص يا قركي قلت له كلمة الما يلحق بلد ما يلحقوا
0: تماما
1: المشروب عادي،
0: تماما
1: بين
0: تماما
1: المشروب عادي اللي يحتاج يصفى وياسر من الأمور، الماء مباشرة اللي يغد اللي تحس بك عنك فعلا شربت الماء عنك رانك كبرت ذاك التو
0: صحيح.
1: عنك رانك برد عليك.
0: نعم طيب، ناخذ استراحة فنية وبعدها نواصل نكملوا مواضيع أخرى بعد ما خصصنا هذه الحصة، هذه ما يتعلق بالحمان وش يلط الناس أنهم يعدلوا في الحرارة. إذا ناخذ استراحة فنية.

0: إذن كنعود نرحب بكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، ونذكر بأن هذا اللقاء خصصناه للحديث عن بعض الإجراءات الوقائية اللي يلطنا نتخذوها بالخصوص فصل الصيف فاش كيكون الحمان كتشتد الحرارة. وخصصنا الجزء الأول للحديث عن ما يتعلق بضربات الشمس وكيفاش نتعاملوا مع العطش في الحصة الثانية، لأن كنتواجدوا في واحد الجهة وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي هو كتكون فيه الحرارة شديدة، فمن بعض المواضيع أيضا اللي كتهم، لأن كيف تعرفوا الناس تفضل أنها القرواح في البادية، ولكن في هذا الزمن ديال الحمان كتكون بعض المشاكل اللي كتعلق بلسعات أو ضربات العقارب والأفاعي الله يفكنا من باسهم. فالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية طبعا بتنسيقه مع المنظمة الدولية اليونيسيف ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية كينظموا دائما حملات تحسيسية بالخصوص في هذه الفترة. إذا لا ينخصوا جزء من الحديث شيماء على هذا الجانب، كيفتاش نحميو أنفسنا من هذه الضربات أو لسعات العقارب وطبعا والأفاعي؟ أشن هي أولا الوسائل اللي نقدو بها نكافحوا هاد العقارب شيماء؟
1: اللي تقوله أستاذ العهدي بالنسبة لهذا الموضوع ديال لسعات العقارب، فعلا هو موضوع مهم ويتحركوا دائما فصل الصيف، ولا زاد مع الحمان، حتى من يعود الحمان تعرف حتى هما يعودوا يلودوا للماء وياسر من الأمور يعودوا يتحركوا. بالخصوص في إقليم أو السرد ولا في هم يتحركوا في كل
0: أفعلي
1: بلد،
0: صحيح
1: غير بالنسبة لنا إحنا في إقليم أو السرد
0: الحرارة
1: مع الحرارة
0: الحرارة
1: وتتعود
0: صحيح
1: درجة الحرارة فوق 40 يعودوا حتى متحركين.
0: إذا شنو هي الوسائل ديال مكافحتها؟ مزيان نعرفوا هذا.
1: بالنسبة للوسائل نقدر نقولوا عنها باش نقدر نكافحوهم، بالنسبة لعدد خيمة ولا دار ولا
0: تمام
1: ذا، لعدد خيمة لا يتبتنا ولا ما تبتنا بزر الطلح وزر
0: شكل
1: الصدر
0: الحشيش فين كيكون في الأعشاب.
1: يتمزراو كيف فوق رق ولا شي ويبنوها باش إلا خاض شي بعد يتم يراعوا فيه
0: تمام
1: بهم هما تعرف يتخزنوا مع الربيع ومع ذا، ما تلي حد يقد هذا. وملاعد هما للبيوت يعني خالقين ولا شي. بالنسبة للبيوت إلا قدينا نقلوا عنا ديك الأعشاب اللي مزقنا بالبيوت هذا باش اللي تخطط تم يخرصوه
0: صحيح
1: ما يتخزن لهم شي، فهم. في نفس الوقت كي قلت الخيام باطل الديار إلا عاد هما اللي خالقين فهم يعودوا مسبوقين زاد ما يعود فيهم بل السيما وبل بهم هما ذوك الحفار اللي يعودوا لا يقدروا اللي يتخزنوا فيهم
0: ينتعشوا فيهم هم.
1: فعلا. بالنسبة لهم اللي تتعود ديك كي اللباسات ولا زاد الأمتعة كاملة
0: الدبش اللي يكون
1: الدبش الياسر ما اللي قد رجاج خاص الرواجج لا يعرفوا له شي، يعني شي لا يعمل يعملوش اللي ما هو معمل يمزروه عنهم على الزر
0: إذا
1: ويتموا
0: الترتيب ديالهم بطريقة اللي هي
1: لي ها باش مين يدخلهم شي يخرصوه،
0: تمام
1: يعني ما يخلوه يفوت مدة ما يمسوا حد ولا ذا، يعني يتم

0: دائما باستمرار يتم ينعرف له شيء ويبدل، والله زاد
1: ايوه فعلا،
0: ينقلع كامل.
1: باش ما يعشش فيها هو هذيك.
0: وبالنسبة لهاي الناس اللي تتربي الدواجن اللي تأكلها
1: كيف الدجاج صحيح
0: يعني حتى هو راهن مولي راهو لا تعود لا وسيلة من باش نكافحوا منها
1: صحيح
0: العقارب. بالنسبة يعني كي قلت لك إنسان تم يرد البال حتى يعني جميع ما مدخلني هو الشكوك.
1: وشن هي وسائل الوقاية من هذا العضات او اللسعات ديال العقارب وايضا التلفة؟
0: الوسائل الوقاية ياسر بالنسبة لذلك من عدا رقاش في البوادي يعني لقد يتفادى تحريك الأحجار أشبه له بهم، هما الأكثر يقعدوا متخزنين تحت دوك الأحجار الكبار يعني حتى لجا يحركها بحذر يعني يعود رد البال معاها ما يحركها ساهي عينه يخرج شي ثاني والحجرة يقلبها بيد ويقعد العيش برشي تحت
1: يحتاج
0: الحجر.
1: نعيل مهم من يربط شي
0: وبالنسبة
1: نعيل.
0: للأحذية كيف قلت عنهم مهمين، ما أرقاج يعني من يعود له يلبس نعالة ولا صباط ولا شي،
1: ما
0: لو
1: تكونش
0: حبذا
1: مفتوحة.
0: لو حبذا يسوسو
1: سابق
0: ينفضه هي
1: بعدمك.
0: الأولى سابق ما يلبسوا بيهم راهم يتخزنوا فيه ويجي رقاج كي واقف مارق عجلان والله ذا لا يدير كراعه ما علم دو معاه شي في
1: وما
0: كراعه
1: يكونش
0: الداخل.
1: فيها بلد منين يدخلوا دوك العقارب.
0: خلاص في نفس الوقت ملي نفحصوا كي قلت لك قبيل الفراشات الملابس كي المانط يعود رقاج لا يلبسهم تم يسوس المانطة سابق ما يلبسها لعل يعود ملتوي فيها شي. نفس الشي الفراش نفس الشي في كيفية الخيام، بالنسبة للناس اللي تبني الخيام في البوادي من الأفضل عنهم يتم يراعي يردوا البال مع كيفية الخيمة يزقنوا بها ويتم يسوسوها لعل يعود متخزن تحت الشي والله ذا مسردم
1: هذه
0: مع التراب
1: كلها
0: ما
1: إجراءات
0: وقائية.
1: وقائية.
0: فاهم
1: والله يحفظ، فاش يوقع أن أرجاج مثلا تعرض لضربة أو للسعة العقرب.
0: هي. يعني في دي الحالة اللي له يعني نقلعوها من اللسعة والله العقرب إليه يجو اللي يطلع سوى العياط والله شي ذاك نبتو قد يقتلها والله قد يقتلوها راهم يقتلوها يا قاري يقبضوا خلوها في زرهم يحتفظوا بها مع يقلعوها من يمرقوا المصاب من المكان اللي لسعته فيه ياك نخلصوا حجم ولون العقرب اللي لسعته
1: هذا
0: والله
1: مهم.
0: نحن ايش والله ذا يعني والله نحتفظوا به نين نمشوا بينا معنا باش نخلصوا ذاك النوع الترياق ديالو. في نفس الوقت نحسبوا الساعة اللي نخلصوا ضبط الوقت نشوفوا كي مثلا عطوا مع 3 هذا قاش عاد يعود يالتهم الناس اللي في زرجو تتعود شوي واعية وفاهمة يقبضوا له الوقت عنها معاش عاضته وباش يعودوا ضابطينها ولا بد واللي لا ينأكد عليه عنهم ينقلوا ذاك المريض لأقرب نقطة طبية يعني يتلقى هو بعد شيء أولي إسعافات أو أوناتوندون تجي الإسعاف تمشي به شهر طب ولا قال بعد ما يبقى في البلاصة اللي هو فيها.
1: وبس كان عرفوا شيء ما انه تعرض للتسمم، مش فيه علامات التسمم؟
0: أكيد أكيد ستعود عندنا ارتفاع في درجة الحرارة ولا انخفاض فيها ويعود عندنا قيء ويعود عندنا وجع في البطن ويعود عندنا معاه الإسهال مصاحب له ويعود مولاه هما اللي لا يعرق هذا اللي لا سعته عقرب ولا عاضو احنا شتم مولاه لا يعرق والشقاب ذو شعرين. وفي نفس الوقت
1: وارتعد
0: بالإضافة تعود اضطراب واحد دقات ديال القلب وفي التنفس يعني يعود عندنا قلبه
1: طيب
0: يتم لا ما هم متوازنين
1: صحيح.
0: دقاته.
1: طيب فيه شي سلوكات غير صحية، أشياء نتجنبه فاش تكون عندنا هذه الحالة؟
0: ديالتنا نتجنبو كيف خالق اللي من يلسعو عض عقرب والله شي تجبرو يقول لك هاني نمصوه له
1: صحيح
0: نمصو بالعضة ذيك ما تتواسى به اللي راهو ذاك التسمم اللي له يمص ذاك الرقاج ما هو يقدر يأثر عليه يعني في
1: صح.
0: الحالة ما يعني حد عضته عقرب والله هذا عضه حنش والله يعني يتجنب ديك الطريقة ديال عنه يقول لك البزغ ولا التشريط وفي نفس الوقت نتجنبه ملي انا يعني نربطه ذاك العضو اللي مصاب. في نفس الوقت نديرو نجنبه الاستعمال ديال الامصال وخالق منه ملي الرواقيج جميلين فوتين تلعتس هذا تعضو عقرب ولا ذا لا قدر يعدل غاز يفش عليه ديك البل العضة يطلص عليها

0: القاص
1: إيه.
0: ذاك ما يالتهم ما يعدل والله يدير عليها خالق ليلطخ يلبخها بالحنة حتى هي ما يالتنا نعدلوها يعني نحتفظوا لا كيف قلت لك نعدلو نرفدوه ونرفدو ذي الباقي قال عطسو إلى أقرب نقطة طبية ونقلو عنا ذا كامل.
1: طيب، ربما النقطة اللي نختموا بها، وهو كنسمعوا أيضا وحتى بعض المستمعين كيطرحوا هذه الأسئلة اللي كتعلق بداء السعار اللي تسمى بالفرنسية لاراج، وعادة كتكون أيضا حملة تحسيسية كتنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ياك يكون واحد التوعية والتحسيس بهذا الداء. ما كرهت بداية تعرفي فاش كنقولوا داء السعار، شنو هو التعريف ديالو شيماء؟
0: كي قلت أستاذ العهدي في حلقة فايتة قد تكلمنا عن هذا الموضوع داء السعار
1: وهذا
0: ونجيد
1: عادة
0: نأكد
1: كيسبوه
0: عليه
1: الكلاب
0: الكلاب
1: الضالة.
0: فعلا. داء السعار هو مرض فيروسي خطير ومميت في نفس الوقت يصيب الجهاز العصبي للإنسان والحيوان.
1: وكيفاش، وهو قابل للوقاية ولا لا؟
0: أكيد قابل للوقاية لأن هو لجينا نشوفه يعني قابل للوقاية إذا تم التدخل مبكرا يعني إلى دخلنا بشكل أبكر نعود هنا عاد قابل للوقاية.
1: وشنو هي أسبابه عادة؟
0: بالنسبة للأسباب ديال هذا داء السعار نقولوا عنه هو من بين الأسباب دياله هو ديك العضة والله خدش يسبو حيوان مصاب به سياني كلب سياني نوس يا غير في الغالب
1: إذا
0: نجبره عند
1: احتلقته
0: الكلاب
1: طلن وسطهما.
0: يعني يعود عندهم ذاك الفيروس ديال داء السعار ويتسبوا يجي يعض ذاك الحيوان يعض شخص في ذي الحالة يقد ينقل له ذاك الفيروس عن طريق ذيك العضة ولا ذاك الخدش والله يتسبب مولين بين أسبابه لعاب حيوان في جرح مفتوح يعني عود حيوان مصاب ذاك داء
1: مصابهم.
0: السعار وريقو نجعل ذاك الجرح ديال الإنسان اللي مفتوح والله دي الحادة هو يقد يعود يتصافي. في نفس الوقت ملامسة الأغشية المخاطية كي العين كي الفم
1: هذو كيكونوا
0: حتى
1: حساسين
0: يعودوا
1: لهذا.
0: حساسين يعني من الأسباب.
1: وشنو المطلوب شيماء ياك اننا نتقوا من الشر ديال هذا؟ في حالتي لو وقع لنا هذا، تعرضنا لحيوان اللي فيه هذا السعار.
0: بالنسبة لداء السعار الطرق اللي نقدروا نديروا فيها نعتبروها كطرق وقائية هي عن اللقح دائما الكلاب والقطط بانتظام عن حد عنده كلب ولا عنده نص لو حبذا يمشي يتبع يعدلهم الكالوندري فاكسينا ديالهم الكارني فاكسينا ويتمي هذا يلقحهم. وفي نفس الوقت الرجاج يتجنب الحيوانات الضالة كاملة بصفة عامة ونعود عندنا مراقبة للحيوانات الأليفة
1: اللي نربيوها في ديارنا.
0: أقبال وحد ما اللي تعرض للعض والله شي يعود عنده غسل الجرح بالماء والصابون مدة بعد لا تقل عن 15 دقيقة فاهم يعني الرجاج مين يعض ذاك الكلب ولا ذاك النص يتم يقيس الماء والصابون ويتم يغسله مدة بعد ربع ساعة لابد منه. وفي نفس الوقت اللي نأكد عليه ورا ذيك الغسلة راهو لابد له يقيس أقرب مركز صحي في زرو سياني هو شنو باش يكمل تلقي العلاجات اللازمة كاملة.
1: أكيد. وتلقيح التصرف، إلى تصرفنا بالعجلة كتكون، وخا تكون في عضة، عادة كيتم
0: نقذ
1: الإنقاذ ديال
0: حياة
1: حياة ديال
0: فعلا
1: الشخص.
0: فعلا
1: كنحييك شيماء على ما شاء الله عليك، كيفاش كتوصلي وكتحاولي بطريقة اللي هي يفهمها الجميع. فبصراحة كنحييك، وهاد النصائح اللي عطيتي اللي عندها علاقة بالتحسيس والتوعية في الحمان، وبالخصوص فصل ديال الصيف الناس فاصلة فيها، وبصراحة كنحييك.
0: والله فعلا لا لهن نرجع بهم للموضوع الاول
1: مزيان،
0: تم وشرب الماء والماء مات
1: صح.
0: السهان به راهو اللي قد شرب منه
1: وأصلا
0: ورقاش
1: كاع
0: يبقى
1: المزيد
0: الجسم
1: الصيف
0: لا
1: أكثر،
0: محتاج
1: ولكن في
0: الماء
1: العام كله.
0: يبقى لا محتاج الماء
1: والله
0: يعني
1: المستعان،
0: جسم رقاش بصليته ونعاته تم لا محتاج الماء
1: تمام. أظن آخر حاجة نختم بها شيماء، إذا باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة شيماء بودبوس، اللي هي مسؤولة عن خلية التحسيس والتوعية بالمديرية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسرد، ونتمنى ليومكم إن شاء الله.

0: الله مستمعتنا مستمعين الكرام صيف وخا يكون فيه الحمان ولكن تكونوا فيه سالمين وبصحتكم إن شاء الله. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
3: مع SNRT لايف، مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.

0: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لأس إن آر تي لايف.
1: نبدي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة إس إن آر تي لايف.
2: اكتشفوا خدمة إس إن آر تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
3: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
2: رياض الوردة.
3: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
2: جمرة قادية الصغير والكبير والول، أرفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
1: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
4: إخراج أنور الجندي. الحلقة 18.
5: أموسى أموسى الله يرحم الوالدين، إذا ما سمع الكلام الحجة هو الأول عاد جاوب.
6: وعاد قلت لي مازال ما حجات، أش تخرجش عندكم السي المختار؟ إذا مازال ما حجات ما عيطوا لي هاش رجال المكان، وثم هذاك شي بالأجل والأجل بالمكتاب والمكتاب في علم الغيب، وثم الغيب لا يعلمه إلا الله.
7: خويا الهوزي.
6: نعم لالا.
7: خلينا نتفاهموا بالتي هي أحسن قبل ما نقول لك خرج عليا في حالك.
6: أنا الحاجة إلا قلت لي سير نمشي، إلا قلت لي أبقى نبقى، شهوت من المضل يمشي بشمش ولا في الضوء، وثم احنا عاد احنا ذاكره الكلام. انت مازال ما قلتي لي شيء وانا مازال ما جاوبك شيء.
7: ايوا خلينا اخويا نقول لك اسكت شويه وتصنط وتثبت وحل معايا عقلك.
6: انا الحاجه ماشي غير عقلي اللي غادي نحل، وثم هذاك راجلك راه كيعرفني، الحواس ديالي كلها بسبعه كلهم هما معاك.
5: غير خمسه موسى ماشي سبعه، غير خمسه
6: ماشي كمان. المهم انا غايب وحاضر، وحاضر وغايب معاكم، كنفكر هنا وليه متبع كلامك كلمة بكلمة خطوة بخطوة دقة بدقة.
7: سيريال مختار، سيريال مختار الله يعطيك دقة.
5: علاش؟
7: واش هاد خينا دابا اللي جايب لي سمسار ولا أستاذ يصحابو جاي يدير لينا هنا محاربة الأمية؟
5: أموسى أخويا موسى فكنا لي وجه الله، راه ما عندنا شي الوقت اللي نضيعو.
6: راه حتى حنا كذلك ومثال، أنا نمشي الهضرة، الهضرة بعدا طالعة عليا طالعة عليا في راسي، كثير شي لا كانت الهضر الخاوية.
5: إيوا إلا الهضرة طلعت لك في راسك سكت وخلي مراتي تهضر لك راك عصبتيها.
6: يعني تكلمي.

0: حجه الله تكلمي.
1: قلت لك سيدي احنا عيطنا ليك باش
0: سمحي لي يا الحجه سمحي لي يا بعدا بغيت عافاك شي كاس ديال الماء. ايه نبل البيح القيره نشف.
2: هضري هضري يا الشومه انا نمشي نجيب ليه الماء.
0: يكون سخون شويه السير مختار الماء ديال الثلاجه كيعصبني. فين وصلنا الحجه؟
1: شوف موسى عافاك راك ضعقتيني وبجغتي لي مخي ما عرفتك واش حمق ولا بعقلك. الا انت سبحان الله مزعزع خرج عطيني ابتسامه على الله. ويلا خويا بعقلك خليني نتكلم معاك حتى تخرج من عندي ورا ما تبلبل.
0: الحاجه هلكتيني فضيتي معايا عمر شي حاجه ما قهرتني وسكتاتني حتى ليك انت. تفضلي قولي شنو هو عندك هاني كل اذان صغير.
2: هاك هاك موسى هالما
0: خلي حداك تما كاين ياسر المختار ما عندي وقت دابا نشرب.
1: اسمع موسى راجل بنتي مشهيش رياض كبير فين يسكن. الا انت كتعرف شي حد بغى يبيع حنا موجودين للشراء من غدا. بالحق انا شهوتي في هذا الرياض اللي حدانا ديال جارتي غيتا. الا لقيتي كيفاش تقنعهم يبيعوه لينا كان احسن. وإلا درتي لي هاد الخدمه ما تسالني غير نغرقك بالفلوس. راجل بنتي عايش في الخارج ما مخصوص حتى من حاجه ناقصو رياض فين تنزل عائلته ولا جات عنده. فهمتي كلامي ولا مازال موسى؟
0: ويلي يا الحاجه هادشي كل اللي قلتي الا بغيتي نعاودو لك حرف بحرف.
3: انا في الحقيقه رانيا تعجبت كيفاش رديتي هشام السلسله وكورميت اللي كان عطاك. زعما برهنتي لي على انك بنت الناس.
4: ايوا هو طيح قلبو عليهم وطمع فيا انا يحسبو طمع بحاله ولا مزيان اللهم يربح بهم ويعطيني باتساع.
3: وحتى الشيك اللي سلمتيه وراه ليا ما عندي ما نسالك ازمتيه ما خليتي ليه فين يهضر.
4: ايوا هو قال لك بغى يشوهني قدام خطيبي وخلق لي مشكل معاه. اش بيني وبين هاد الصداع اخويا كاع مادام هو طمع حتى لهاد الحد. ايوا الفلوس هما الحل باش نتفك منه او لا
3: وانت اش غادي يقضيو ليه سوليني انا غادي يمشيو ليه غير الخوا الخاوي الا ما كانوا كاع مشاو. وفراسك باللي مريض مرض خطير.
4: مالو شنو عنده؟
3: ما عرفت ولكن انا حاسس بيه مخبي عليا شي حاجه. المهم حالته غادي وكتنقص.
4: وعلاش ما مشيتيش يشوف الطبيب ياك مو مسك عليها الله؟
3: شافو يمكن لقى عنده شي حاجه طري كراف ما بغاش يقولها ليا.
5: بونجور
4: بونجور.
5: سمير كومون سافا؟
3: تري تري بيان مسيو فريدريك.
4: فين تعطلتي؟ صافي اون دوميور كو جاتون.
5: ما كنت فين غرض مهم قضيتو ورجعت.
4: ما قلتيليش عندك شي غرض غادي تقضيه.
5: جي توتالمون اوبليي اكسكوز موا.
4: الوغ تو بوا كلكو شوز ولا نمشيو؟
5: بون سي لور دي ديجوني اون شونج لو كوان.
4: اوكي سمير تمشي تغدى معانا؟
3: لا لا لا غير سمحوا لي لا بروشين فوا ان شاء الله.
4: كوم تي فو
3: اختي رانيا. واحد دقيقه عافاك.
4: بيان سور وي.
3: اختي رانيا الا عندك واحد 100 درهم حتى نردها لك. الوالده مريضه بغيت نشري لها الدواء.
4: وي وي وي داك فريدريك سيل تو بلي باس مو 100 درهم.
5: وي
4: اسمع سمير اللي قرب العرس ديالي غادي نعلمك باش تجي تحضر ضروري ومؤكد.
3: معلوم معلوم ونوقف ونتسخر ونعاون حنا خوت رانيا.
4: يلا وهاك خود هاد 200 درهم.
3: شكرا ميرسي انفينيمو.
6: اسميرة اسميرة الله يهديك مالكي اش وقع لك؟ البنت جبناها ربي وها ما كامله حتى اسبوع حتى نفرتي منها ما بقيتي حملتيها.
7: والو يا جلال والو خرجها عليا ما حملت مازال نشوفها.
6: وعلاش
7: هكذاك؟ ما بنتي ما حاسه بها ما كان حش بشي حنان من جهتها ما يمكن لياش نبزع على راسي ما يمكنش.
6: خرج العقل هذا والله الا لا خرج العقل. وعلاش النهار الاول وافقت عليها ام صدعاني صباح وعشيه صباح وعشيه صباح وعشيه حتى جبناها وخسرنا الفلوس. والله الا لا لعب الدراري هذا.
7: انا حسابني غدا نتقبلها وقت ما شفت فيها كانت فكر باللي ماشي بنتي ماشي انا اللي ولدتها. كانت عصب وكان زيد نكرها
6: حيت مازال ما ولفتيها. كون قاع ولدتيها من كرشك نفس الاحساس اللي غدا تشعري به. تدني شويه سمير تدني تدني وصبري الله غادي يجازيك على هذا الاحسان اللي درتي. شوفي شوفي ويتك ويتك ويتك ويتك عطيتيها ترجع بعدا.
7: سمع كلامي يا جلال غدا ردها منين جبتيها راك غير كتوهم نفسك وتتوهمني معاك.
6: هذه ماشي اوهام سميره هذا واقع غير هو واقع جديد عليك. بقى ما ولفتيش زيدي فكري وفكر

0: مزيان قبل ما ترتكبي هذا الدم وتخسري كل شيء.
1: دابا حنيتي منها هي وانا ضربني الجائحه.
0: وشنو غادي نقول لعمك قاسم اللي قوم الحفله وخسر الفلوس والحشومه اللي غادي نتحشموا مع الناس ديال الجمعيه؟ واش هما عطاونا دجاجه باش نردوها ليهم؟ راه بنت صغيره امانه تحملنا مسؤوليتها.
1: ما عندي قدره نتحمل هاد المسؤوليه، ما عندي قانا نربي الشي اللي ماليه.
0: انا لالا اللي غادي نتكلف بها، خرجي انت هاد السوق، انا اللي غادي نربيها ونخصص وقتي كله ليها. انا المسؤول الاول والاخير عليها. البنت غادي تعيش هنا وتكبر هنا محروسه محضيه محميه حتى نشوفها كيف بغيت. ولا راه سميره ما باقي تشوف وجهي هنا، لا انا ولا هي.
2: فريد عفريد
3: اشنو
2: مالك غير مغوبش ومنفوخ؟ اش واقع ياك لاباس؟
3: شفتك ما جاوبتيني على الشيء اللي اتفقنا عليه، او حتى انت ما عندك غرض؟
2: علاش كتكلم بالضبط؟
3: كنتكلم على الاجتماع اللي قلتي لي غادي ديريه انت وامك واختك سميره، اللي الموضوع ديالو هو عمك قاسم.
2: ايوا انت كتشوف على عينيك فريد، عاد دوزنا الحفله ديال البنت اللي تبنات سميره، امي راك عارف بالها مشطون مع خويا هشام اللي مريض، مازال ما بانتليش المناسبه فين نجتمعوا.
3: وين وقت غادي تجي هذه المناسبه؟
2: اجي بعدا، مالك انت زربان على هذا الموضوع؟ ما يمكنلكش تنتظر شويه؟
3: انتظرت ما فيه الكفايه ليلى، وعمك خدام كيخطط وكينفذ بسرعه، وحنا كلنا ما عارفينش هذا المصير المجهول، كيفاش غادي تخرج نهايته؟ ما فهمش انا.
2: عفريد الله يهديك، ما تكونش متشائم، نوي الخير وانتظر، ما غادي يكون غير الخير ان شاء الله.
3: هذا الانتظار وهذا السكوت ديالكم والحشمه من عمكم اللي ما عندها حتى شي معنى هي اللي غادي توصلكم لشي نتيجه سيئه. كتشوفوه هو المكب ديال الاسره ورمز الابوه والشرف والثقه، لا كلمه فوق كلمته، لا راي ما عدا رايه، وانتم متابعينه على هواه حتى يلوحكم في الهويه. وديك الساعه ليلى ما باقي غادي ينفع ندم.
2: فريد شوف لا خليك، اسمح لي دابا، راك كتكلم على فرد محترم في العائله، هذاك راه عمنا، ولو كان كاع كان شي حد براني انا ما كنسمح لكش تهضر فيه بهذا الشكل، كنظن ربما راك تجاوزتي حدودك.
3: سمحي لي يا لالا، سمحي سمحي لي، انا مستعد نبرهن ليك وليكم كلكم باللي هو اللي تجاوز حدوده. خوفي وكان ليلى يصبح كلامي على صواب ويكون فات عليكم الفوت.
2: فريد ان بعض الظن اثم، هاد الحمله اللي حامل على عمي ما عندها حتى اساس من الراس، ما عندها حتى شي مبرر، وحتى حاجه مازال ما بانت باش تاكد لينا جميع هاد الكلام ديالك.
3: يا ولالا الا مازال ما بانت انا راني كنأكد عليك، وكوني على يقين راه جايه في الطريق.
2: يمكن هاد الشيء يكون عندك مجرد احساس خاطئ. فريد فكر مزيان.
3: يمكن يمكن عندك انت، اما انا محال. الا بغيتي تقربي للحقيقه ليلى سولي امك، سوليها سؤال واضح وبسيط، واش عمك كيتوفر على شي وكاله من عند باك الله يرحمه اللي كتخول لي حق التصرف في جميع اموراتكم؟ سوليها ليلى.
4: عافيه صاحبي قبرتي، كنتي مسافر ولا
5: علاه طلعت عليا؟ انا مجبد في الفراش مريض وانت عارفني كتقول لي كنتي مسافر.
4: ويلي زاد عليك الحال ولا؟
5: بارك بارك من طنزه سمير، شفتيني غير تسول دير تليفون، وفوق هذا الشيء المعنى راه باينه في خبرك باللي مريض.
4: اسمح لي يا اخي هشام، حتى انا الوالده عندي عيانه قبلها مره مره، يحتاج شي حاجه كنمشي نقضيها ليها.
5: انت ديما الوالده ديالك عيانه مازال كاع ما تشافت.
4: هو كتعرف الانسان الا كبر في السن اخي هشام ديما معرض للافات، انت دابا كاع باقي صغير ومرتي، عاد الانسان اللي كيطلع للتسعينات كيف بغيتي يكون؟ ديما مقردع في الفراش.
5: ايوا على كل حال الله يشافيها.
4: امين.
5: والله يشافيك حتى انت من دوك الكذوب ديالك.
4: ياك اخويا هشام ياك ردتيني دابا انا كذاب ياك.
5: وفين انت بعدا كان عندك شي قلب الحنان باش تقبل امك؟ ها واش انا ما كنعرفك؟
4: على رقبتي اخي هشام وما تسني حلف، الى البارح جاتني شي تبوريشه وتبعتها واحد السخفه، لو كان ما الوالده اللي اعتقتني بالماء والسكر كون مشيت فيها. هذا الصباح صبحت شويه
6: فكرتيني تلاقيت مع رانيا وخطيبها.
5: هذاك الاسم محيتو من ذاكرتي قال باقي تقولوا لي؟
6: انا غير قلت لك عرفتك ما باقي كتحملها، العرض ديالها راه قريب، عرضات عليا ما عرفت واش نمشي ولا لا.
5: شغلك هذاك؟
6: وتبدلات يا اخي وخيابت وطبزات وجاب دار الفلوس قدامي كتفوع عليا بهم، بس زمانا نقول لي اعطيني شي حاجه. ساعه دورت عليها

0: جي ما سوقتي ليا
1: وما عطاتك باقي والو.
0: واش كتعرفين اخاي هشام نرضى بيا؟ ها مازال نطمع فيك انت صاحبي راجل بحالي بحالك مدوزي الخير بعضياتنا. اما هي تمشي تضرب الجايحه لا هي ولا فلوسها ولا داك خطيبك.
1: ايوا سمير على وجه الصحبه دير فيا واحد الخير دبر لي على شي سمين مو راني يومين هادي ما تكيفت.
0: علاش تقادوا لك الفلوس؟
1: راني مريض ما فيا ما نخرج من داك نقلب كنت هم.
0: ايوا صافي صافي خوك سمير على الدمه. ايوا طلع
2: سي قاسم زيد كاتاي.
3: لا لا لا بركة لالا غيتا راني غاد نمشي تابعني الشغال اري لي دوك التحاليل ديال هشام يتعود فيهم النظر ونرد عليك الخبر ونتمنوا لالا يكون الخير ان شاء الله.
2: ان شاء الله سي قاسم.
3: اما بالنسبه للوكاله السياحيه فين خدام السي فريد راه استغنات على داك المشروع ديالو وان شاء الله غادي تبدا معنا في مشروع اخر في الفيرمانيت. دابا نحكي لك من بعد كنظن على اللغيتا غادي يعجبك بزاف.
2: كنتمنى من الله الخير. هاك هاد التحليلات لا تنساهم.
3: وانا جيت على قبلهم ونساهم. اري نخبيهم في شكارتي. اري فكرتيني يا لالا غيتا عندي واحد الاقتراح وما عرفت واش يعجبك ولا لا.
2: بحالاش السي قاسم؟
3: يا لالا عيطي لي غير قاسم ما بيناتنا تكاليف الله يهديك. بغيت نقول لك لالا غيتا الى سبحان الله سبحان الله هذا الرياض ما بقاش عجبك وما كتلقاي شي فيه راحتك ما فيها بس الانسان يبدل حيط بالاخر. ايوا شحال بغى يعيش بنادم في هاد الدنيا شحال. اولا البني قديم ثانيا الحومه عمرات بالبراني وبنصارى السياح وتخلطات الوقت ما بقيتي كتعرف مع من ساكن والصداع والغراج. انا بعدا بكل صراحه كنحشم نجي لعندك لهنا وثيقي بيا ما بغيت لك مازال هاد السكنه وهاد الخماج وهاد هبش. ياخ على لا بيعي هاد الخربه وشوفي لك شي سكن لي يواتيك ويواتي مستواك والمقام ديالك. وانا انا ما تساليني غير نوقف معاك ومع بناتك حتى تستقروا وانتوما مطمئنين. وسمحي لي هذا غير اقتراح انا ما مبزز عليك شي بيع ولا شي شراء والمثال كيقول تبدل المنازل راحة.
2: كيفاش نبيع الرياضة

كنتم في الاستماع إلى الحلقة 18 من المسلسل الإذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبد الله الجندي. تشخيص أحمد الناجي، رشيد الحراق، ماريا صادق، المحجوب الراجي، محمد الرزين، نجاة الخطيب، حسن مكيات، إكرام البصري، بن عبد الله الجندي، سناء محي الدين، عبد الكبير الرقاقنة وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، فقال سبحانه: فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، القائل: الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات. وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل والهموم إلى أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى، وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال والجاه والمتاع، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا إذا عمر قلبه بذكر الله تعالى. والذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في يقظته ومنامه وفي سفره وإقامته وعند دخوله وخروجه وعند أكله وشربه، فكان قدوة لأمته في دوام الصلة بالله تعالى. أما الدعاء فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به فقال: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. ووعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى وحضور القلب واليقين بالإجابة وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند الإفطار من الصيام، كما كان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إن الذكر والدعاء ليس عبادتين موسميتين، بل هما زاد المؤمن في كل وقت وحين. فمن لازم الذكر أنار الله قلبه، ومن أكثر الدعاء فتح الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وحفظه وتوفيقه. فلنحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا وأهلينا ووطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، وتقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف في جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا، من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال. فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صحيحة.

0: صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة. وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا. وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي. وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكذار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ. فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا. وفي هذا القدر كفاية، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا ضد له، ولا ند له. ربنا الله الرحيم الرحمن، رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم. كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها. في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة. هذه الكلمة التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان. ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات فقال: ويا قوم أوفوا المكال والميزان بالقسط. وقال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا سبحانه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. يوم القيامة يعيش الناس مواقف رهيبة وعجيبة. ترى الملائكة وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء. الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من مات، خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان. وما أدراك ما الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي، أحد كفتيه توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر: أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتوضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يوضع في الميزان. تضع تلاوته للقرآن وتسبيحه وحضوره مجالس العلم. هذا الشيء يتوضع في الميزان، هو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا، ولا قياس مع وجود الفارغ ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخدار ولا حدا ملحم وهو كيعبر، كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة الثانية، فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة. كل هذا يوزن، والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل

فيصبر وها صبرا ويمحصها وكيغرب لها وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان، قد يقال لك هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان، قد يقال لك هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام، ما هكذا أمرناك أن تصوم، صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا تعبر أمامه، فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب، ما يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان فيقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا: الميزان هنا هو العدل ومنع الظلم والطغيان، وكأن ربنا يقول لنا هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كان كيديلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها، وهو كيعطيه كيلو ديال الزبدة ومول الحانوت لا يزينها، يعني وكأنه يثق في الرجل. لكن يوما قال: لا بد أن أزينها، وكأن الثقة ديالو بهذاك الرجل نقصات، لقاها 900 غرام، يعني لما وزنها لقاها 900 غرام، يعني ناقصة 100 غرام. لما جاء الرجل نهره، قال له: كنت تغشني سنوات من التعامل معك. قال له: لا يا سيدي، نحن لا نملك ميزانا، ولكن اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته مثقالا لكي أزن به الزبدة. يعني على أنك أنت هو منبع الغش وأنت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنو داك الكيلو اللي خديناه من عندك أنت، أصلا كنا نزن به الزبدة. ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي، لمن شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون مكاء أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟

فيقول: لا يا رب، أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، مد البصر، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف الذي تلبس بالمعصية. لكن يقول له ربه: إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتوضع في السجلات، توضع عفوا توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء، رواه الترمذي. إذن هذه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا كانت نابعة من القلب، مصدقة لها الجوارح، مؤمن بها المؤمن حق الإيمان، عاملا بمقتضاها، تتقول تتقول تتقول حتى تطيش بكل السجلات. وكاين واحد الوزن من نوع خاص تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: اقرؤوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني يوم القيامة يقدر يجي الإنسان غليظ وسمين وطويل والوزن ديالو طن الصرف، ولكن فين كتحطه في الميزان؟ في حين تضعه في الميزان بكسوة والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة. هذا هو وزنك الحقيقي عند ربك، بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرق، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني رجليه رقيقين وسوداوين شديد السواد، فجعلت الريح تميل به من شدة ضعفه. يعني الريح مسكين من حيث هو رقيق وضعيف، الريح كتديه وتجيبه. فضحك القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، يعني من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقال في الميزان من جبل أحد. شنو اللي خلى عبد الله بن مسعود يحظى بهذا الوزن عند ربه سبحانه وتعالى؟ سبقه في الإسلام، ارتباطه بالقرآن، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: والله إني لأعلم أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. على حسب السلعة يكون المكيال. كنتكلموا على الطن، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الفاكهة، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الذهب، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الألماس، كنتكلموا على ميزان معين. ولكن حين نتحدث عن أعمال الآخرة، نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كنتكلموا على ميزان أشد دقة، من يعمل مثقال ذرة. حتى أنهم قالوا 3 أمور لا توزن: العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الشيء ما كيدخلش الميزان. الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الناس يتحدثون عن آفة العصر، يتحدثون عن التخمة وعن زيادة الوزن وعن الرجيم وعن أمور لا ينفك المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعراضهم. المؤمن لا بد أن يخفف الأوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه. قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوة

0: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

الكل وين هو بون مدلول والكل ليه وين هو بون الناس يلا تتمع للحال على مد حرص

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات

0: الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
5: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وبارك الله سنتكم وملأها بشهب التقرب إليه وفوانيس المضي في ملكوته اللامتناهي، وعفرها برذاذ التسبيح والاستغفار والذكر الهادي إلى العوالم، إلى العوالم الرائعة في جنبات الله وفي جنبات الجلال والجمال.

الله أكبر، يصرخ هذا الصوت منذ قرون مناديا للصلاة عبر القارات، تارة حنون وقوي، وتارة جميل ومؤثر، تارة يأتي من حنجرة كأنها قلب خاشع، وتارة من أوتار اهترأت ولم يجددها الإيمان. الله أكبر، يصرخ الصوت منذ قرون، أحيانا تدخل الكلمة إلى القلوب وأحيانا إلى العقول، أحيانا تدخل من أذن لتخرج من الأخرى فورا ودون تأخير، أحيانا تخرج بعد تأخير، وأحيانا تستقر في القلب، أحيانا تنزلق على الرؤوس دون أن تترك أثرا، كما تسقط قطرة مطر على صخرة ملساء، وأحيانا تعلق بشيء ما، تتفاعل، ينتج التفاعل وتنتج عنه ثمرة ما، أحيانا بمعنى، وأحيانا تقال بلا أي معنى مقصود في رأس من قالها، فقط حنجرته هي التي حكت وحبالها هي التي تحركت. الله أكبر، منذ قرون عبر القارات، وعلى الأكثر لقرون قادمة عبر القارات أيضا، ولأن الله أكبر فإنها جملة ستكون صحيحة في كل سياق محتمل. لا يوجد سياق للحديث أو للتعليق على حديث أو على حدث دون أن تكون هذه الجملة مناسبة له. إذا كان الحديث عظيما في إيجابيته فالله أكبر، وإن كان هناك ثمة شيء مفزع في سلبيته فالله أكبر. دخلت الجملة في مفرداتنا اليومية، صرنا نقولها أحيانا بلا هدف، فقط للتعبير عن الإثارة أو الإعجاب أو الحزن، جردها استعمالنا من أعمق أبعادها، كأنما الأحرف لا تعبر إلا عن أصوات، كأنها غير مرتبطة بذلك الضوء القادم من بعيد، من بعيد جدا منذ قرون. رغم أنها تستخدم في مواضع عديدة وغير مترابطة، إلا أن استخدامها الأساسي وربما للمرة الأولى كان من أجل الأذان، النداء إلى الصلاة. الله أكبر للمرة الأولى، من أين جاءت هذه الجملة التي تحولت لتصير شعار الأمة عبر القرون؟ وكأي شعار أسيء استخدامه في كثير من الأحيان، ليس في النص القرآني مبنى هذا التركيب اللفظي، رغم وجود معناه وبكثافة في عموم الآيات القرآنية، لكن اللفظة بحد ذاتها الله أكبر غير موجودة في أي من الآيات الكريمة. ليس في هذا أي إشكال.

وجود المعنى كفيل بنحت المبنى، كما أن اللفظ ما دام قد ورد وثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، وثبت أنه قد استخدم للنداء من أجل الصلاة في الحادثة المعروفة، فلا داعي هنا لافتعال المشاكل. مع ذلك يظل النص القرآني بسلطته على ما عداه، وتظل له الهيمنة والأولوية دون أن ينقص ذلك من أهمية ما صح وتواتر عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك نشعر دوما أن ثمة شيئا ما ينقص فهمنا الحرفي لهذا الأمر. لا مشكلة في النص، المشكلة دوما في الأفهام البشرية العابرة التي لا تحاول أن تسير ولا أن تصبر الأغوار، أن تحفر في النص بحثا عن أفق جديد. شعار مثل هذا اختير ليكون أول كلمة تنطق في النداء إلى أهم ركن من أركان الشعائر، لا يمكن أن يكون غير موصول بنص قرآني محدد، نص قرآني بعينه. عندما أعلن الإنسان أن الله أكبر، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إنها تلك الليلة مجددا ليلة التساؤلات وليلة الأجوبة، ليلة البحث عن اليقين، ليلة انهيار المكرسات بالضبط، ليلة تحطيم المكرسات عبر الأسئلة، تعريتها عبر تلك التساؤلات ووضعها على المحك ونسفها، بل كشف أنها غير موجودة أصلا. إنها تلك الليلة مجددا يوم كان الليل يغطي وجه الكرة الأرضية كلها، يوم كان الليل مخيما على العقول، يوم لم يكن هناك عقول حيث كان الليل. تلك الليلة يوم وقف إبراهيم أمام معبودات قومه، النجم، القمر، الشمس، وكل منها كان يمثل أكثر من مجرد معبود، كل منها يمثل ما وراءه من أنماط للعيش وعلاقات للإنتاج ومصالح اقتصادية وطريقة في التفكير توصلت إلى عبادة هذا الشيء دون سواه أو إضافته إلى صف المعبودات. هل كان إبراهيم يتساءل حقا كما يشير سياق القرآني وكما قال غير واحد من المفسرين مثل الطبري؟ أم إنه كان يمثل ذلك التساؤل أمام قومه كما أول بعض المتأخرين ليستدرجهم إلى الحقيقة في النهاية؟ أيا كان، لقد كان إبراهيم يمثل النوع البشري وهو يتساءل، كان يسأل بالنيابة عنا جميعا بالتأكيد، وربما كان يسأل بالأصالة عن نفسه، لكنه على الأقل كان يسأل بالنيابة عنا جميعا ليثبت لنا أن التساؤل يمكن أن ينسف كل ما هو ركيك، وأن الوصول إلى الجواب لا بد أن يمر بالسؤال، وأن الطريق إلى اليقين لا بد أن يمر بالتساؤل. هناك في عمق الليل جاء التساؤل الإبراهيمي معولا يحطم أركان الليل. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لقد قال هذا أكبر. القمر كان يبدو أولا من حيث يقف إبراهيم أكبر من النجم، الكوكب الذي رآه إبراهيم أولا. ومن خلال منظومة القيم السائدة عند قوم إبراهيم كان الأكبر هو بالضرورة الأقوى، وهو بالضرورة المنتصر، وهو بالضرورة المهيمن. بعد القمر الذي بدا أنه أكبر من النجم جاءت الشمس وكانت أكبر الجميع، وقال عنها إبراهيم هذا ربي هذا أكبر، لكنها أفلت لاحقا وكان أفولها إيذانا بسقوط مفهوم الأكبر بالمعنى المادي المباشر. بدأ مفهوم الأكبر هشا من حيث وقف إبراهيم على حافة الحقيقة، كان الأفول هو الحقيقة الوحيدة التي قهرت كل تلك المكرسات، كلها أفلت، كل ما هو كبير فيها جاء الأفول ليصغره
ليجعله أصغر.

وعندما تلمس إبراهيم دربه في الظلمة رغم الشمس التي كانت قد أشرقت، أعلن على الملأ بالنيابة عنا وبالأصالة عن نفسه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هناك فقط انتهت الظلمة وهزم الليل ذلك الدماغ الإنساني المبتكر والمميز عن كل أدمغة المخلوقات، أنجز قفزته الهائلة نحو الإيمان بما هو غير مرئي ولا محسوس، الأمر الذي هو مستحيل تقنيا بالنسبة إلى أدمغة بقية المخلوقات. كانت قفزة هائلة من حافة الليل إلى أفق النور، ولم تكن في الفراغ. ما سكت عنه إبراهيم في تلك الليلة وقد انقضت سرنا نردده، صار صداه يتردد عبر القرون والقارات. ما لم يروى على لسان إبراهيم في القرآن صار شعارا للحنيفية الحقة. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. وكانت الشمس أكبر، لكن الله هو الأكبر، وذلك ما لم يقله إبراهيم بالحرف، لكننا نحن الموصولين بالتجربة الإبراهيمية بوصفه المسلم الأول نقولها ونرددها، وصارت الشعار والنداء للصلاة. كانت تلك هي العبارة المتضمنة بين سطور الآيات الكريمة، كانت تلك هي العبارة التي علينا أن نكملها نحن. كان مبناها مفقودا، لكنها مثل قانون رياضي تستطيع أن تستنتجها، بل أن تنقطها بالحرف من مقدمات المعنى والمبنى. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. لكنه الله، الله أكبر، وهو أكبر بالذات لأنه خارج هذا التصنيف برمته، خارج هذا التقويم، خارج حتى كلمة خارج. إنه ببساطة غير خاضع لأي نوع من المقاييس، ولذلك بالذات هو أكبر، لأنه يتعدى كل الموازين ولا يخضع للمقارنة مع أي شيء سواه، سواء كان هذا الشيء معبودا ماديا مباشرا ومجسما، أم كان فردا تجاوز الحدود بقوته وطغيانه، أم كان إيديولوجية براقة، أم نمطا للحياة يسوق عبر وسائل الإعلام، أم دولة عظمى تفترض أنها الرقم واحد وتفترض أنها ستبقى كذلك. لكن كما نعلم جميعا، ما وصل إليه إبراهيم وما قاله دون أن يقوله في أول نهار حقيقي عرفه البشر: الله أكبر. صوت صارخ في البرية، ربما كان صوت إبراهيم، ربما كان رجع صداه، ربما كان صوتا من أصواتنا. صوت صارخ في البرية يؤذن لنا بالصلاة، يقول: الله أكبر. لن يكون ذلك مصادفة بتاتا، ليس مصادفة أن تكون الكلمة الأولى في النداء لإقامة الصلاة مرتبطة بسيدنا إبراهيم. أليس هو أول من أقام الصلاة؟ أليس هو أول من استعمل لفظة إقامة الصلاة؟ أليس هو من أقام أول مجتمع على بذرة إقامة الصلاة؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ولن يكون مصادفة أبدا أن يرتبط الأذان بنصه وحرفه مع القامة العملاقة لعمر بن الخطاب الذي كان قد رأى في المنام ما رأى ووافقه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ليس مصادفة ذلك أن ابن الخطاب كان قد وعى التجربة الإبراهيمية وفهم مغزى وعمق المقام الإبراهيمي وارتباطه بأقامة الصلاة، فاقترح أن يتخذ مصلا، ووافقه الوحي في الحادثة المعروفة. كانت رؤيا عمر أكبر بكثير من مجرد منام، كانت رؤية متكاملة انبثقت من فهمه العميق للقرآن ولخطوطه العامة، وظهرت بين الوعي واللاوعي فيما نسميه اليوم مناما.

0: مستمعي الأفاضل، إلى هنا أترككم في رعاية الله الأكبر، في حمى الله الأكبر، وفي تفاصيل الله أكبر. رددوها وتدبروها، كونوا لها وبها ترنموا، وكل أذان وأنتم بألف ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقال.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتواصل لحضراتكم هذه البرامج. صباح الخير داخل برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الدخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد ومبتهج أن أكون في خدمتكم تنشيطا إذاعيا. أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمية. ومن وراء القمطر الفني لضبط هندسة الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم. أهلا وسهلا بكم في لقاء إذاعي صباحي جديد يرجوه طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم المنوع المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، أن يكون بداية يوم جميل مليء بالنشاط والتفاؤل.

مستمعين في كل مكان أنتن وأنتم الذين تتقاسمون معنا عبر راديو إذاعة الداخل هذه اللحظات الأثيرية بطعم صيفي، نرجو لكم صباحا يتهادى على أجنحة النور وصيفا يفتح نوافذه للشمس والأمل ويمنح الأيام لونا آخر من البهجة.

أكيد مستمعين، حين يشرق الصباح تشرق معه الأحلام، وحين يحل الصيف تتجدد في النفوس رغبة الحياة وتزهر المواعيد الجميلة. من هنا مستمعين عبر أثيركم راديو إذاعة الداخلة، نبعث إليكم أصدق التحايا ونرافقكم في رحلة إذاعية عنوانها الود والكلمة الطيبة والحميمية. في مثل هذه الصباحات الصيفية يهمس النسيم بحكايات البحر، وتبتسم السماء بلونها الصافي، وتولد في القلب أمنيات جديدة. حيثما كنتم وإنما وجدتم، صباحكم مستمعين الأعزاء خير، وصباحكم محبة، وصباحكم مفعم بالأمل.

حقا وصدقا، ما أجمل أن نستقبل صباحا صيفيا بقلوب مطمئنة وكلمة طيبة ولحن عذب يلامس الوجدان. نحييكم أجمل تحية وندعوكم لمرافقتنا في لحظات من الفائدة والمتعة والأنس.

فإلى كل من استيقظ وفتح نافذته على ضوء هذا الصباح، وإلى كل من يقود سيارته أو يبدأ عمله أو يحتسي كؤوس شاي أو فنجان قهوته على مهل، لكم ولغيركم منا تحية صيفية عطرة تحملها نسمات البحر وترافقها أنغام الموسيقى.

صباح الصيف حيث تتسع السماء للأمان وتصبح التفاصيل الصغيرة مصدرا للفرح، شروق شمس ونسمة بحر وابتسامة عابرة وكلمة صادقة. صباحكم مستمعين سعادة، فأهلا بكم في موعد إذاعي جديد، كل حلمنا وهمنا فيه أن نسعدكم وندخل على نفوسكم البهجة والانشراح إن أدبا أو

لكل الذين واللواتي انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينات أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع إلى فقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا. خواطر من وحي الصيف. حين يعود أفراد الجالية المغربية إلى أرض الوطن، حين يعود أفراد الجالية المغربية إلى أرض الوطن في عطلتهم الصيفية، يعود القلب إلى نبضه. فما أن تطل أيام الصيف حتى تبدأ أفواج الجالية المغربية المقيمة بالخارج في شد الرحال نحو وطنها الأم، وكأن بينها وبين المغرب موعدا سنويا لا يخلفه الزمن. إنها ليست مجرد عطلة، بل عودة الروح إلى الجسد ولقاء القلب بمنبعه الأول. يصلون محملين بحقائب السفر، لكنهم يحملون في صدورهم ما هو أثمن من الأمتعة. يحملون الشوق ويحملون الحنين وذكريات الطفولة ورائحة الأزقة وصوت الأذان ودفء العائلة ولهجة الوطن التي لم تستطع سنوات الغربة في ديار المهجر أن تمحوها من الذاكرة. نعم، تغمرهم الفرحة منذ اللحظة التي تطأ فيها أقدامهم أرض المغرب، فيشعرون أن المسافات الطويلة قد تلاشت، وأن الغربة بكل قسوتها قد انكسرت أمام حضن الوطن. فالمغرب بالنسبة لهم ليس مجرد بقعة جغرافية، بل هو الهوية والانتماء والجذور التي لا تنفصل عن الإنسان مهما ابتعد. في المدن كما في القرى تنتظرهم الأمهات بلهفة، ويستقبلهم الآباء والأهل والأصدقاء بقلوب مفتوحة. فتعود البيوت إلى نبضها، وتمتلئ المجالس بالضحكات، وتستعاد الحكايات المؤجلة، وكأن الزمن توقف انتظارا لهذه اللحظات الحميمية الجميلة. إنها أيام تتجدد فيها صلة الرحم، وتنتعش فيها الذاكرة، ويزداد فيها حب الوطن رسوخا. فالمغاربة المقيمون بالخارج يثبتون كل صيف أن البعد لا ينقص من الانتماء، وأن الوطن يسكن القلوب قبل أن تسكنه الأجساد. فمرحبا بكل أفراد جاليتنا المغربية، سفراء وطنهم في مختلف بقاع العالم، الذين يحملون صورة المغرب أينما حلوا وارتحلوا، ويعودون إليه كل عام بقلوب تفيض شوقا وحنينا ووفاء. نسأل الله أن يديم عليهم نعمة اللقاء، وأن يحفظهم في أسفارهم وإقامتهم، وأن يبقى المغرب دائما أرض الأمن والمحبة والدفء، وموطن الفخر الذي تشتاق إليه الأرواح قبل العيون. ويبقى الوطن مستمعين الأماجد هو الحب الذي لا يشيخ، والعهد الذي لا يذبل، والحنين الذي لا يخبو، والدفء الذي لا تعوضه بلاد الدنيا كلها. قد تمنح الغربة الإنسان خبرة ورزقا وآفاقا واسعة، لكنها
لن تستطيع أبدا أن تمنحه وطنا بديلا. لذلك يعود المغاربة المقيمون بالخارج كل صيف، لا لأن العطلة قد حانت وحلت، بل لأن القلب قد اشتاق، ولأن الأرواح تعرف دائما الطريق إلى أرضها الأولى. فأهلا بكل عائد إلى وطنه من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار عملية مرحبة، وأهلا بكل قلب ظل معلقا ببلده المغرب وهو بعيد عنه. جعل الله كل عودة لقاء سعيدا، وكل سفر آمنا، وحفظ المغرب عزيزا شامخا يجمع أبناءه تحت راية واحدة ومحبة واحدة ووطن واحد، لأن وطننا من أعز البلدان. وكما غنى نعمان لحلو: بلدي يزين البلدان.

أذكركم مستمعتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام مع هذه الفقرة. غذاء ودواء. كيف وعدناكم مستمعتنا مستمعين الكرام أننا ضمن فقرة غذاء ودواء، وما دمنا في فصل الصيف لكي يكون في الحمان شدة الحرارة، فقد ارتأينا أن نخصص كل الحلقات فصل الصيف لتقديم وصفات لعصائر. حلقة اليوم اللي نقدم فيها إن شاء الله ربنا وصفة عصير الفقوس مع الليمون البرتقال والزعتر. إذن بالنسبة للمقادير، حاجتنا في حبة فقوسة وليمونة برتقالة وملعقة صغيرة ديال الزعتر، وطبعا حسب الرغبة وحسب الإمكانيات إلى قدينا نضيف حبة ديال كيوية طبعا إذا كانت متوفرة وفي الإمكان. طريقة التحضير: نحكو الفقوسة ونزيدها عصير ليمونة وملعقة صغيرة ديال الزعتر، واللي عنده إمكانية ديال اللي يوفر حبة فاكهة كيوي فاقطع طرفها صغار. طبعا ما دمنا في فصل الصيف فهذا عصير منعش كيرطب الجسم في الحمان، لا سيما كيف قلت في فصل الصيف لأنه كيروي الجسم. بصراحة هذا العصير وأنا شخصيا جربته منعش حتى وخفيف على الجسم، وفيه فوائد صحية خصوصا في فصل الصيف، وفيه ياسر من الفوائد الصحية. فالفوائد الصحية العصير الفقوس والليمون البرتقالة والزعتر والكيوي اللي نشوفها في كل مادة من هذه الأطعمة لكي يشتمل عليها هذا العصير. فبالنسبة لحبة الفقوسة فهي ترطيب قوي، فيها 95% كلها ما كتعوض السوائل اللي كتضيع عن طريق العرق في الحمان، وأيضا مدير البول كي ينقي الكلاوي وكي ينقص الانتفاخ، وسعرات الفقوس كيف تعرفوا قليلة وصالحة للناس اللي داخلين في حمية أو دايرين الرجيم، وفيها مضادات أكسدة كيف فيتامين سي والكوكور بيتاسين اللي كي يحاربوا الالتهابات. أما المكون الثاني اللي هو الليمون أو البرتقال، فكيف تعرفوا في فيتامين سي كيقوي المناعة وكيعطي نضارة للبشرة ديالنا وكيساعد على الهضم، فالحمض ديالو كينشط العصارة ديال المعدة، وهو أيضا مضاد للبكتيريا كينقي الجسم وكيعادل قلوية الدم وكيعطي انتعاش وكيغطي على طعم الزعتر القوي في هذه الوصفة ديال العصير. أما المكون الثالث فهو

اللي عنده إمكانية أنه يضيف لهذا العصير حبة الفاكهة ديال الكيوي، فالكيوي إذا كانت متوفرة عامرة بفيتامين سي، هي حبة واحدة فيها أكثر مما في برتقالة، كتوفر على ألياف، كتساعد على الهضم، وكتعطي إحساس بالشبع، فيها إنزيم الإكتينيدين لكي يساعد الهضم أو هضم البروتين، وهو غني بالبوتاسيوم، وأيضا كيساهم في أنه كيعدل ضغط الدم. أما إلا بغينا نعرف مستمعتنا مستمعي الكرام الفوائد ديال هذا العصير بكامل مكوناته، فهو أولا كيساهم في الترطيب، فيه أملاح معدنية كيعوض الجسم على العرق ديال الصيف اللي طبعا كيضيع، كينقص من الانتفاخ، وطبعا الفقوس والزعتر بجوج كينقصوا الماء اللي كيكون محبوس في أجسامنا، وهذا العصير كيقوي المناعة. فالليمون والكيوي والزعتر كلهم مقويات، وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة أن هذا العصير كينعش النفس، فالليمون والزعتر كيعطيو واحد الريحة منعشة وأيضا خفيف على المعدة، وما فيه سكر وما كيديرش التخمة. وسابق ما نكملوا هذه المعلومات حول هذا العصير، هذه نصائح سريعة ومفيدة. أحسن وقت نتناول في هذا العصير هو على الريق أو بين الوجبات، مثلا في القيلة، وما نكتروش الزعتر، فملعقة صغيرة كافية حيث هو قوي ومجهد أكثر على صحتنا. وكينصحونا خبراء التغذية والأطباء أننا نشربوا هذا العصير، وفي الحقيقة هذه قاعدة في كل العصائر، أننا نشربوه فور أننا عدلناه باش ما يضيعش فيتامين سي ديال الليمون والكيوي. هذا العصير مستمعتنا مستمعين الكرام فيه هو بمثابة ديتوكس طبيعي 100%، فهو مطهر الجسم ديالنا من السموم، ونقدو نعدلوه بالعجلة، ما كياخدش منا وقت كتير، فشربوه ولكم الحكم وبالصحة والراحة.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كنجد اللقاء بأسماعكم الطيبة أكيد ضمن سلسلة الاهتمام بالثقافة الحسانية، واللي كيف تعرفوا الجميع هي ثقافة ما شاء الله غنية، فيها معارف، فيها جماليات على مستوى التعبير. فهذه الحلقة ومشكورا ضيفي اللي هو نائب رئيس رابطة الشعراء الحسانيين بجهة داخل وادي الذهب، وأيضا مهتم بالثقافة الحسانية، وما نساوش أيضا أنه شاعر ما شاء الله عليه، معي سي محمد الحسن أهل الصعيدي. وموضوع هذه الحلقة موضوع أيضا عنده أهمية، كيف تعرفوا أهل الصحراء وهم سادة المجد والكرم، عندهم ثقافة شعبية مهمة جدا، وكتقدم أيضا معلومات ومعارف أساسية. في حلقة اليوم لهن نركز إن شاء الله ربنا على واحد الثقافة، تعرفوا بأن الإبل في حياة الإنسان ببادية الصحراء فهي رفيق دربه، كي يسميها البعض سفينة الصحراء، يبتها شكواه ترافقه، هي جزء من حياته، ما يقدر يعيش في بادية الصحراء دون ما تكون الحية والإبل، لأن ولكن الجميل أن الإنسان في بادية الصحراء لأنه كيحترم الممتلكات ديال الآخر كيدير واحد العملية جميلة، وهي موضوع ديال حلقة اليوم، وهو أنه كيمور، بمعنى كيعطي علامات كي تكون بالكي بالنار في واحد الجسم ديال الإبل. وهذا هو موضوعنا، وغلاه نستفدوا منه كتير في إطار علاقتنا في إطار حديثنا مع سي محمد الحسن أهل الصعيدي. سي أهل الصعيدي مرحبا بك، واخا هذه ما عدت نقال معك لأن ما شاء الله عليك عدتي واحد من أبناء إذاعة الداخلة الجوية، إذا مرحبا بك
1: شكرا
0: بأسامة.
1: أحمد، شكرا.
0: طيب طيب عندي لك سؤال، وهو شنهي العلامات اللي كيوضع الإنسان ببادية الصحراء على الحية ديالو، بالخصوص الإبل، يا كأنها فشتو غد ما يجي واحد آخر وياخدها وهي ملك، هذا فيه نوع من حقوق أو احترام هذه الممتلكات ديال الآخر. نبغيوك الله يربحك إلى قديت أنك توضح للمستمعين أكثر هذه
1: شكرا
0: المسألة.
1: احمد. والله الحقيقه هي نقولوا كيف قلت، هي ما هي علاقات العلامات
0: أيوة
1: على الابل والحروف؟
0: تماما.
1: هل هي مشابهه لها ام هي عكس ذلك؟ هذا معناه نقولوا مثلا بالحسانيه شن هي نيران البل كيف قلت. هناك يعني الكاف والقاف، هذو حرفان لقبيلة واحدة، ولكنها ما شاء

0: الله، اللهم يبارك قبيلة وافرة. حرف القاف وحرف الكاف هما كلهم مكانهم واحد على العنق الجمل الأيمن.
1: وهذه راه تشبه في الوتات الماتريكول، فاش كتشوف كتعرف انها ديال منطقه معينه،
0: تشبه ماتريكول السيارات.
1: ولكن بواحد المعنى اخر
0: تماما. هذه القبائل، هذه القبيله قبيله واحده،
1: ولكن عندها رموز، رموز ديالها
0: رموز. حرف الكاف وحرف القاف واللي ما هم لها ما يديرها محال، ممنوع منعا كليا،
1: ويتم احترام
0: النظام.
1: صحيح.
0: زين، هناك قلنا الكاف والقاف، هذا يعني يعني الأحرف تطرح على حالتها على الإبل، وأكثرها كي قلت لك يكون على عنق الجمل من الأيمن قرب الرأس.
1: ومن الأيمن قرب، هذا مهم، الموضع الذي يتم اختياره.
0: نعم. أما الإشارات الأخرى، الإشارات الأخريات يعني تشبيه الحروف بالأمازيغية تماما. هناك حرف لا، حرف نفي، حرف لا ماليف. حرف لا يكون على على على قائمة الجمل الأيسرى، ولكن في اتجاه الأمام.
1: سبحان الله.
0: وصاد قدام. وإذا كان صاد تحت هو حرف الكاف الأمازيغية 100%، اللي هو لا ماليف. تطرح أفقيا ولا عموديا. وهذا الحرف إذا كان رأسه في اتجاه كيف نقوله الأسفل، يكون هو حرف الكاف عند الأمازيغية. زين. هناك إشارات أخرى، وهناك إشارة زيرو، لا زيرو قاع كبير،
1: صفر.
0: زيرو صفر هو التصورة عند الناس على البن. هاي التصورة هي حرف الراي عند الأمازيغية بعينها، ولكن الإشكال هو زيرو فعلا عند حساب اللغة اللاتينية، وهو حرف الراي عند الأمازيغية المرقق. وإذا كانت الراي مغلظة تنتر منها هذه التصورة إشارة صغيرة تجاه الأسفل، فهمت؟ أما إذا كانت تتوسطها نقطة اللي هو زيرو، تتوسطه نقطة، فهو حرف السين عند الأمازيغية. نقول حرف الصغيرة وسط نقطة، هاي السين بالأمازيغية 100%، فهمتك؟
1: نعم.
0: وإذا كانت تتوسطها إشارة من الداخل تقرن بين جوانبها اللي هو زيرو، فهي حرف الباء عند الأمازيغية. وإذا كانت تتوسطها هذه الإشارة من الوسط عموديا، فهي حرف الهاء بالأمازيغية. وهناك إشارات أخرى، هن خط واحد، لا واحد قاعد له واقف عمودي، وهو الشاهد عند أهل النيران بالحسانية، هذا هو النون بالأمازيغية واقف. وإذا تضاعف فهو النون المشددة، لأن كل حرف مشدد بالأمازيغية يجعل حرفاني.
1: صحيح يا أخي، لأنه مضاعف، كيف تضعيف ديالو.
0: هناك حرف الدال، فإذا كان هذا الحرف في اتجاه الأسفل فهو دال الأمازيغية 100%. وإذا كان وسط الكلمة يكون بداخلها ويكون في نهايتها ويكون مستقلا بين الكلمات، فهو أداة ربط ما بين الكلمة والكلمة اللي هو دال الأمازيغية، فهمت؟ وإذا تضاعف وسط الكلمة فهو مشدد كيف نقولوا الداخلة. الداخلة اللي كنا نكتبوها بالأمازيغية، لأن نديروا دالين صادين لتحت ياك، ونديروا زيرو صغير هو الليف، ونديروا الخاء، الخاء معروفة صادر فوق، ونديروا النون مقلوبة اللي هي الإل، ونديروا زيرو راي اللي هي الداخلة، هاي الداخلة.
1: زين.
0: أيوة، لأن نقولوا وهناك أي، وهناك أي هو الدال ومعه عالم من المقدس، الراية المغربية ظليك. في حرفين أمازيغية شنو هما؟ الكاف صاد تحت والدال معاه، يا نجمة يا نجمة. المقدس حرف الكاف أي لماليف، وهما النجمة التي تعبر عن دعائم الإسلام الخمسة. أما الأحمر في الراية فهو دم شهداء المقاومة من أجل إعادة محمد الخامس للبلاد.
1: صحيح. نعم. إذن الأحمر يدل على الدماء الزكية دفاعا عن استقلال

0: رامة الوطن
1: والدال دائم الإسلام
0: صحيح،
1: الشهادة
0: وخمس
1: والصوم
0: صحيح.
1: الحج. نعم، هناك حرف التاء بالحروف اللاتينية التي هي لبابها تنطرح على الجبل من الأيمن وعلى اليسار، وهو نقلي بالحسانية يقولون نقلي، يجعل على الجمل مما شاء مالكه إذا
0: إذا
1: غير
0: عنده
1: شخص.
0: اختيار.
1: وهناك قدم الحوارة لا قراك الحبارة هي الطيرة، يجعل على الجمل من الناحية اليسرى على القائمة، يكون في اتجاه الأسفل عطال التحت في أغلب الأحيان. وهناك النقطة على أشكال مختلفة، النقط قال لي دير نقطتين، قال لي دير نقطة واحدة، قال لي إلى آخره من ذاك. فلننتقل من هنا إلى أذن الجمل، الأذن لا هذه الأذن. هناك النقبة طش تعود مقطوعة من رأس الأذن، من رأس الأذن. وهناك يعني النقبة الأخرى من حاشية الأذن الورانية، ينقطع خمس الأذن عموديا، فهمت؟ وهناك الهلال تعود الأذن ينشرط راسه، وهناك القريد لحمة تندر في الأذن وتمدلي تشير قطعة صغيرة تقطع من طرف الأذن الخلفي وتترك متدلية في اتجاه الأسفل. وهناك يعني جرفة، وهو ما يسمى به كمبور، قالوا جرف باللغة العربية الكبير على القائمة. وهناك القرمة، وهو كمبور صغير على الخشم إذا كان صغيرا.
0: جميل. وسبحان الله هذا الكي ديال هذا المناطق في جسم الجمل، كيف قلنا هذا نوع من التواصل بين مالكي هذا الإبل، ياك فاش توغد في الصحراء أن تكون إمكانية
1: يحترم الثاني
0: مولاها. أي صحيح،
1: قول هذا الدابة الفلان لا تقربوها.
0: وهذا في الحقيقة كيقوي الروابط وفيه قيم
1: دائما توقع المشاكل بين الناس ويلحقوا لها محكمة ويلحقوا لها شيء منين يقول حد زايدة ما عليها ناره
0: صحيح.
1: قلت اخبارك منها
0: إيه.
1: ما عليها علامتك،
0: وكيكون معروف المالك ديالها بديك الرموز ديال الحروف اللي
1: كل قبيله محترمه حرمه ما
0: يديروا. وهذا فيه نوع من التواصل الجيد. طيب انت تكلمتي على حروف شرتي لهم كرموز كي يتم فيهم الكي، يكن نميزوا مثلا بين إبل وأخرى، ينظر يكن الحسانية سي أهل الصعيدي فيها كلمات نكتب بحروف بدون اقتران بمعنى مفصولة. مزيان هذا السؤال أو حالي بحديثك
1: سؤال
0: عن
1: سؤال مهم جدا أحمد. والله الحروف الكلمات الحسانية غير متصلة هي موجودة في الحسانية
0: كيف تعطينا أمثلة؟
1: كيفاش نقولوا؟ لا ندير لك هذه الكلمات وندير لك ملي بيت من الشعر الحساني.
0: جميل.
1: ما في حرفين مثقالين كاع.
0: جميل.
1: زازازا يززو دون ادرار. زازازا يززو دون ادرار.
0: ما فيها حرف
1: الدين. محال. ما هو الحرف مثقالي مع واحد ثاني. لا نقول زواي يزوي زوايا.
0: صحيح.
1: يبطهم.
0: صحيح.
1: لا نقول ذرار يذر الذرور.
0: الله.
1: ما في شيء مثقالي. ده يجيبوا بيت في الشعر الحساني، جابوا واحد على هذا النوع يدل به، يقول دوار يدور ذا اللي زار، دون ودون ودرت اللي زرت، ذاك راه زار اللي دار وانا راني زرت اللي درت. اسمع واحد يقول الشيخ حسن قال ما انا زار الا مولانا انا زار الا الله. دوار يدور ذا اللي زار، دون ودون ودرت اللي زرت، ذاك راه زار اللي دار وانا راني زرت اللي درت. قال له يقول لنا قافية حسانية ما فيها حرف ينقط الميم والكاف واللام. قال لهم حق بعض نقولها لكم. قال لهم ما لها حد الحد مكلم يعود على له مساسي، والله ما هو له يسلم واسراه الماسي. ما هو الحرف ينقط،
0: ما فيش حرف في عليه نقطة. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم محمد الحسن أهل الصعيدي اللي خصصنا هذه الحلقة للحديث عن وضع علامات على جسد الجمل، اللي كيف قلنا بأن هذه فرصة كتجعل التعامل بين القبائل وبين الأشخاص أنه ما كيكون فيه نزاعات، ما كتكون مشاكل، وبالتالي كيكون كل واحد عارف الرموز اللي مخصصة حسب القبيلة حسب الأشخاص. وهذا بصراحة داخل في الثقافة ديال التسامح والتواصل الإيجابي. شكرا على حسن إصغائكم.

وضمن فقرة من بريد المستمعات والمستمعين ندرج اللحظة مساهمة الأخ الكريم علي الصوفي من الداخل، بعت بخاطرة صباحية صيفية يقول فيها: صباح يتوضأ بزرقة البحر في محراب الوجدان الصيفي، ويعانق خيوط الشمس الأولى ويرسم على صفحة الأفق أجمل لوحات الأمل. صباح من الداخل، المدينة التي إذا أقبل عليها الصيف ازدادت بهاء وازدانت شواطئها بأفواج الزائرين، وعاد إليها الأحبة من داخل الوطن وخارجه يحملون في قلوبهم شوق اللقاء وفي أعينهم حنين الذكريات. في الصيف، أضاف، تتسع الحياة للابتسامات وتطول الجلسات العائلية وتزدهر الرحلات ويصبح البحر رفيق الحالمين والشاطئ موعدا للعابرين نحو السكينة.

لحظات مستمعاتنا مستمعينا الكرام، ونتابع سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

أهلا بكم. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولي الحسن أمس بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال السيد الجواهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، واصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025، حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة، استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. في ملف الوحدة الترابية للمملكة، أكدت رومانيا أمس أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية، معتبرة

0: أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تمثل الأساس الأكثر جدية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي دائم. وجاء هذا الموقف في رسالة من الرئيس الروماني نيكوشور دان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سلمها مستشاره داسيان سيولوش لوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، في خطوة تندرج ضمن الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتية. واستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس بالرباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوش، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوشور دان. وفي تصريح صحفي عقب هذا اللقاء أكد داسيان سيولوش أن المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مشيدا بتميز علاقات التعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ والتي تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. دوليا، طالبت منظمة أطباء بلا حدود بالإفراج الفوري عن جميع العاملين الفلسطينيين في المجال الصحي الذين تحتجزهم إسرائيل تعسفيا. وأعربت المنظمة في بيانها عن غضبها إزاء المعاملة التي يتلقاها العاملون في القطاع الصحي والذين يعتقل معظمهم في ظروف مزرية من دون مبرر أو سبب. وضمت المنظمة الطبية الإنسانية صوتها إلى الدعوات المطالبة بالإفراج عن حسام أبو صفية، طبيب الأطفال ومدير مستشفى كمال عدوان في غزة، الذي تحتجزه إسرائيل منذ ديسمبر 2024. وغير بعيد عن المنطقة، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيانه اليوم أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية بينها منظومات دفاع جوي في البحرين والكويت. وجاء البيان الإيراني بموازاة إعلان الجيش الأمريكي شن موجة هجمات لليلة العاشرة تواليا استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. نهاية الموجز لحظات.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط، سيتقم هذه الحصة الإذاعية ضمن برنامجكم صباح الخير الدخلة. نعود والعود أحمد لنواصل شطر أو الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الدخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

نذكركم مستمعاتنا مستمعين الكرام أنكم دائما في الاستماع لبرنامجكم صباح الخير داخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

0: نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. ضيف وحوار مستمعتنا مستمعين في كل مكان طاب أوقاتكم بكل خير. كيف تعرفوا جميع فصل الصيف كتنظم العديد من المخيمات الصيفية لكي يقصدوها أولادنا ومناتنا تلاميذ المؤسسات التعليمية وأيضا الأطفال بشكل عام عن طريق قطاع الشباب وجمعيات مدنية وبدعم أيضا من السلطات والمجالس من قبيل مجلس الجهة جهة الداخلة وادي الذهب إقليميها وادي الذهب وأوسرد على غرار باقي جهات وأقاليم المملكة كتعرف وكتعيش هاد الدينامية اللي في الحقيقة كتكون كتخلق واحد انتعاشة واحد ابتهاج في نفوس أطفال وشباب واليافعين ديال جهتنا. ضمن حلقة اليوم اللي نوقفه إن شاء الله ربنا عند صنف من المخيمات الصيفية اللي ينقل لها أو المعروفة بمخيمات القرب ويكننا نوقف عند نموذجها بالداخلة. أنا جد سعيد أنه يلبي الدعوة كعادته بصراحة وكنحييه رئيس مجلس دار الشباب 20 غشت بالداخلة الأستاذ الفاضل والفاعل الجمعوي بامتياز مصطفى مزون. سي مصطفى مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: بارك الله فيك مولاي احمد ومرحبا بك مجددا لك وللطاقم الاذاعه بالجهه.
0: سبق من تناولوا الحديث سي مصطفى عن مخيمات القرب ندور منك إلى سمحتي تقرب المستمعات والمستمعين عبر البرنامج. تحدثنا عن البرنامج اللي فات أنكم كملتوه وأساسا تكلم على ما تحقق فيه من كاع اللي سطرته من انتظارات. شنو هي أهم المحطات اللي تم تنزيلها في إطار هذا البرنامج سي مصطفى؟
1: البرنامج أعتقد إذا كتكلم على البرنامج الجمعية ماشي على المخيمات أعتقد ياك. نعم البرنامج ديال الجمعية ديال جي شباب طبيعة الحال اللي كنا أعلنا انطلاقة ديالو واللي كنا درنا حتى حلقة مع سيد ومناف
0: ولقات واحد القبول من الناس وحتى المستمعين اتصلوا من بعد أبانوا على القيمة ديال ديك التظاهرة والمبادرة. بصراحة مبادرة نوعية سي مصطفى
1: والحمد لله كما كنا ناقشنا هنا مولاي أحمد في شهر واحد أعتقد اللي كنا أعلنا الانطلاقة ديال البرنامج اللي كان كيستهدف تنمية القدرات الإبداعية والعلمية في صفوف المتعلمين والمتعلمات لأنه كان برنامج يعني كيستهدف تلاميذ وتلميذات مستوى الجدول المشترك سيك الثانوي وكذلك تلاميذ الإعدادي. هذا البرنامج هذا اللي كان ممول من طرف مؤسسة فوس بكرة واللي كان بطبيعة الحال من في إطار شراكة متميزة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسة أميديس والمديرية الإقليمية كنا حطينا فيه مجموعة من الأهداف واللي كنا ناقشناها وتكلمنا عليها بشكل مستفيض هنايا الحمد لله في البدايات الأولى. اليوم أنهينا هذا البرنامج واللي كنا أنهيناه في يونيو يعني في 6 يونيو كنا درنا الحفل الختامي للبرنامج. استفدت 4 ديال المؤسسات التعليمية مؤسستين في السلك الإعدادي ومؤسستين في يعني في السلك الثانوي. استفدت تقريبا كنا رسمين فقط 130 تلميذ ولكن لاحظنا بأن العدد تجاوز 130 تلميذ يعني كانت استفادة كبيرة ديال المستفيدين والمستفيدات. استطعنا أننا ننزلوا ميدانيا يعني على أرض الواقع 4 ديال المشاتل على صعيد المؤسسة التعليمية. يعني اليوم أصبحت كل مؤسسة تعليمية من المؤسسات المستفيدة من البرنامج عندها مشتل بيداغوجي كما تنقولوا فريق العمل هي فضاء داخل المؤسسة. التلاميذ نكبوا على اختيار الشتلات وانواع النباتات، وقاموا بالغرس ديالها واعداد هذاك الفضاء، وتنافسوا من خلال هذه المشاتل اللي اعتبرناها مشاتل يعني بيداغوجيه او تربويه ذكيه، وتوجوا في النهايه بتتويج ثانويه الفتح التاهيليه في السلك الثانوي في المرتبه الاولى، ثانويه لاله خديجه في المرتبه الثانيه، وكذلك ثانويه الفارابي في الاعدادي مع ثانويه والذهب. استطعنا كذلك ان ننزلوا جميع المحطات التي كانت مسطره في هذا البرنامج، ولله الحمد يعني المشروع كان فكره اليوم اصبح واقع، والقادم يعني اجمل. الموسم المقبل ان شاء الله كنطمحوا ان هاد الشراكه اللي كتجمعنا سواء مع مؤسسه فوت بكره باعتبارها الممول، ولا حتى بالشراكه مع الاكاديمي باعتبارها المشرف يعني على المشروع، سواء في التتبع البيداغوجي او اللوجيستيكي او مؤسسه اميدس او المديريه، كنطمحوا السنه المقبله انه يتعمم بشكل كبير على جميع مؤسسات السلك

0: ثانوي سواء بإقليم والذهب أو إقليم أو السرد في أفق أننا يعني نعمم هذا البرنامج. علاش؟ لأن بالفعل بان الأثر ديالو، وبان بأن الجهة كتحتاج ليه، وبان بأن التلامذ كذلك استمتعوا به حتى لآخر لحظة، لدرجة اليوم أن التلامذ باقي تيسولونا واش غادي يستمر هذا البرنامج العام الجاي، واش غادي يكون. فلله الحمد بدينا هنا، واليوم احنا كنعلنوا على إتمام يعني جميع محطات هذا البرنامج، اللي كان نوجه فيه الشكر بشكل كبير بطبيعة الحال لجميع الشركاء كل باسمه وصفته، ولكن أشيد كذلك بجودة يعني المكونين والمكونات اللي كانوا معنا في البرنامج من أساتذة وأستاذات اللي أبانوا على حس تطوعي أولا، وجدية وانضباط والتزام وروح الفريق، وهو اللي شكل يعني اللبنة الأساسية اللي خلتنا أن جميع الأهداف اللي كانت مسطرة في بداية المشروع استطعنا أننا نحققها، فلهم يعني جزيل الشكر. وكذلك ما ننساش نشكر جمعيات الآباء والأمهات على صعيد المؤسسات اللي ساعدتنا كذلك في التنسيق، وحتى بشكل كبير مدراء المؤسسات التعليمية. علاش؟ لأن هاد المدراء هادو فتحوا لنا المجال وساعدونا على صعيد المؤسسات، ومكنونا من جميع الأشياء اللي ممكن من شأنها أنها تدفع بعض المشروع للأمام. وطبيعة الحال التلاميذ والتلميذات وكل العاملين بهذه المؤسسات المعنية بالبرنامج.
1: وجميل في هذا المشروع ديال التميز سي مصطفى انه في نسخته الاولى تبارك الله وكأن قطع اشواطا، هذا دليل ان كانت هي قبلي جيد، لان فاش كتكون بدايات مقدمات اللي هي جيده اكيد كل ما ياتي كيكون بصراحه. واصبح اليوم كيقدم واحد نموذج ديال المشاريع اللي هي نوعيه وكتقيس مباشره فلذات اكبادنا ولادنا ومناتنا بجيتنا، فكنهنيكم بصراحه والطاقم اللي كان كيشتغلوا الداعمين، لان هذا كله على شكل سيمفونيا هي اللي عطات ما شاء الله هذه المبادره الجيده. ونتمنوا ان شاء الله ان عدواها تصيب جمعيات اخرى وهيئات اخرى، لان بالفعل تقدم نموذج نوعي لكيرقى مدينه الداخله الى مستويات جمعويه جد راقيه جدا.
0: اكيد مولاي احمد، فعلا احنا كنا اخذنا البرنامج بشكل او باخر كنسخه تجريبيه يعني فقط. كنا علاش؟
1: لكن من تتبعها غادي يقول
0: صحيح
1: هذه شي نسخة عاشرة.
0: صحيح انه احنا المنطلق اللي كان عندنا، وحتى في اختيار المؤسسات يعني 4 ديال المؤسسات كنطمحوا انه يكون عدد اللي هو اكبر، ولكن بحكم انه البداية الاولى فارتئينا على ان تكون فقط محطة تجريبية.
1: أيه.
0: ولكن كما تنقول العمل ديال الفريق يعني العمل مؤطرين والمكونين والمكونات اللي هما تلة من خيرات الأطر
1: صحيح، تحسن اختيارهم عطاه هاد
0: صحيح أنه ساهم أنه يبان بأن المشروع منذ البدايات الأولى ديالو لقى الموقع ديالو ولقى المكانة ديالو ولقى يعني بلاصتو كما تنقولوا باللغة الدارجة، لقى بلاصتو داخل المشهد يعني التربوي وداخل الحياة المدرسية، وقدم يعني تجربة متميزة، وقدم كذلك برنامج يستحق أنه
1: صحيح
0: يستمر.
1: لأن فعلا بان بأن كنا في مساس الحاجة لهذا النوع ديال
0: هذا هو اللي قصد. نعم.
1: طيب أكيد نتحدث اليوم سي مصطفى عن مخيمات القرب جهتنا وتحديدا الداخلة، وأكثر دقة على مستوى دار شباب 20 غشت بالداخلة اللي انت كتشرف على تدبيره. بداية أشنو هو المقصود بهذا المفهوم ديال مخيمات القرب؟ لأنه أكيد خلق ياسرين ما فاهمينش طبيعة هذا الصنف والنوع ديال المخيمات، أشنو هو دورها؟ لأن الكثيرين سي مصطفى يدوروا يعرفوا أهميتها، أهمية هذه المخيمات عن قرب أو لمخيمات القرب.
0: المخيمات الصيفية أو المخيمات بشكل عام، لأن المخيمات اللي خص يعرفوا أولا الآباء أو الأمهات كذلك، لأن المخيمات غير مرتبطة بالصيف فقط. كاين عندنا المخيمات الربيعية، كاين المخيمات الشتوية، وكاين حتى المخيمات الخريفية. يعني ماشي هو دابة
1: مقتصر على فصل واحد.
0: صحيح أنه دابة العادة على أننا طال الصيف عاد كنتكلموا على المخيمات، لا، المخيمات هي يجب أن تكون جزء من تلك الصيرورة ديال التنشئة الاجتماعية والتربية اللي كيتلقاها الطفل طيلة السنة، وتكون مستمرة معاه.

0: عكس المخيمات القارة يعني اللي كتكون فيها مبيت وفيها الوليدات كيمشيو واحد المدة ديال 12،
1: مجاليا كتكون بعيدة على
0: كتكون بعيدة وتيكون فيها المبيت، يعني
1: آه.
0: كيكون فيها المبيت خلاف القرب، يعني كيكون فيها المبيت الوليد كيمشي لمدة ديال 12 يوم، كيدوز عطلة ديال 12 يوم بالمبيت ديالها، بالسفر ديالها، بالمسائل ديالها. المخيمات ديال القرب لا، المخيمات ديال القرب عادة كتنظم في مؤسسات الشباب بشكل عام، سواء دور الشباب او مراكز استقبال او في يعني المراكز السوسيو رياضية او غيرها. ف كنلاحظوا لاحظنا ان في جهة الدخلة والذهب فترة من الفترات كانت هاد صراحة هاد المخيمات ديال القرب كتعيش واحد المرحلة ديال الازدهار. انا ما نمشوش بعيد، كنهضروا على 2014 2015 16، كنا نضمن مخيمات ديال القرب اللي كانوا استافدوا منها عدد كبير، يعني يقدر يوصل حتى ل 1000 1200 طفل اللي كان استافدت بجهة الدخلة والذهب. وكنا نضمناها في دار الشباب السلام في واحد المرحلة، وكنا نضمناها في القاعة المغطاة يعني في واحد المرحلة معينة اللي كانت فيها تقريبا شي 600 حتى 700 طفل. ولكن من بعد توقف، ماشي توقف، ولكن هاد التجربة ما بقاش يعني كيتعطاو لها الجمعيات بزاف، وما بقاش كيشتغلوا فيها
1: خلا
0: أغلبية،
1: واحد النوع ديال الفتور
0: واحد
1: ما
0: النوع ديال الفتور. غادي تجي المرحلة ديال الكوفيد، بالتالي غادي نعيشوا واحد 9 سنوات تقريبا 10 سنوات لمخيمات ديال القرب
1: فيها قطيع مع ذاك
0: مع هاد المخيمات هادي. علاش؟ وخلاو حتى الناس ما يفهموهاش. مخيمات ديال القرب شنو هي؟ وانا تنقولها دائما، هي مدرسة تانية للوليدات، يعني هي مدرسة تانية، هي واحد الفضاء اللي غادي يمشي ليه الوليد مع الصباح، كيديه الأب ديالو، كيرافقه حتى المؤسسة ديال الشباب، كتستقبلو الجمعية المنظمة، أو بحال دابا المخيم الأخير كنا نضمناه يعني كمجلس دار الشباب وإدارة دار الشباب تحت إشراف المديرية الجهوية للشباب. وفي العشية كيجي كيديه، وكيكون عنده وجبتين، يعني المنح هي منح ديال الوزارة هي اللي كتوفر ليه التغذية، يعني كتكون عنده وجبة ديال الغداء والكوتي أو العصرونية، وكيكون المدة ديالو 5 أيام عكس المخيم القار اللي كيكون المدة ديالو 12 يوم. وفي هاد ال5 أيام يعني كيستافد الطفل من مجموعة من الورش اللي غنمشيو يعني نناقشوها من بعد إن
1: هذا
0: شاء
1: هو
0: الله.
1: اللي بغيت نعرف، لأن أكيد اللي كيستمع لنا الآن سواء من الآباء والأمهات يدور يعرفوا من هم المعنيين وشن هي طبيعة المستفيدين وأعمارهم، وبالخصوص طبيعة شن هي طبيعة البرامج اللي كتقدم والنوعية ديال المؤطرين اللي عادة كيشرفوا على هذه مخيمات القرب.
0: عفوا، بالنسبة للمخيمات ديال القرب، أولا تشرف عليها بطبيعة الحال سواء المديرية من خلال المؤسسات ديالها، أو كذلك ممكن تنظم حتى الجمعيات والمنظمات الكشفية المهتمة بالتخييم. الفئة المستفيدة بطبيعة الحال كيكون عندنا لي كاتيجوري، يعني
1: فئة
0: فئات
1: عمرية
0: عمرية، كيكون عندنا أطفال السن ديالهم ما بين 7 سنين إلى أقل من 15 سنة، وممكن نضمهم كذلك اليافعين يعني ما بين 15 و 17، وممكن يمشي في إطار يعني جامعات شبابية ولقاءات شبابية فوق 18. ولكن حنا كنشتغلوا بزاف مع الأطفال، يعني مع 7 سنوات 15 سنة هي الفئة اللي كنشتغلوا معها بشكل اللي هو كبير، وعلى اعتبار كذلك أن هي اللي كنشوفوا فئة أنها محتاجة. علاش؟ لأن ربما اليافع تيكون شي شوية كبير في السن ديالو، تيقدر انه كتكون عنده واحد بين قوسين واحد الاستقلالية نسبية على الدار، كيقدر يخرج يلعب كرة، كيقدر يمشي لهنا، كيقدر الشاب
1: وحتى
0: كذلك
1: متطلباته تقدر تكون
0: متطلباته، نعم، غير
1: تهيئة.
0: عنده واحد الاستقلالية نسبية، يعني كيقدر كما تنقولوا بالدارجة الاب ما يخافش عليه،
1: أيه
0: يعني
1: صحيح
0: تيعطيه واحد
1: مظبوط،
0: المتنفس انه يلعب في كرة في
1: حكم
0: الحي،
1: أن
0: ولا
1: عنده واحد النضج
0: عنده واحد النضج. عكس الطفل اللي لما خرجوش والديه فتيبقى في الدار.
1: أيه صحيح
0: بالتالي احنا كنشوفوا بان الامس الحاجه لهذه المخيمات هما الاطفال. فعلنا هذه التجربه هذه هذه السنه هذه بتنسيق مع السيد المدير الجهوي يعني محمد كباش، مشكور صراحه هاد الشخص او المسؤول اللي انشئنا. علاش؟ لانه دائما مثل هذه المبادرات الا وتجده يعني منخرط فيها بشكل اللي هو كبير. فقلنا ودي لما لا نعاودوا نحيوا التجربه هذه ديال المخيمات ديال القرب، وأعلناها كذلك على صعيد إدارة دار الشباب 20 غشت. وهنا نوه كذلك ونشيد بالأستاذة خولة.

0: تحسوا مديرة دار الشباب، الحس التواصلي ديالها كذلك، والعمل اللي كتقوم به على صعيد دار الشباب. فتم التنسيق ما بين سيد المديرة ويعني ومجلس دار الشباب الذي أشرف على يعني رئاسته، سواء نقول مجلس دار الشباب أو في صيغته القانونية الجديدة، اللجنة الاستشارية لدار الشباب. حنا قديما كنعرفوه مجلس دار الشباب،
1: إيه صحيح،
0: دابا الجديد في
1: وباقي هذا هو المتداول
0: ولكن
1: عادة.
0: في المرسوم الجديد
1: آه
0: القانوني
1: صحيح.
0: تم تحديد التسمية ديالو في اللجنة الاستشارية لدار الشباب. فتواصلنا وأعلنا يعني على مخيم ديال القرب، لكننا خدينا صراحة في البداية أننا نحاول نستهدف فقط 50 مستفيد. فمباشرة من درنا الإعلان يعني وصلنا ل 120
1: الناس
0: مستفيد
1: متعطش
0: في
1: على
0: ظرف 3 أيام تقريبا ولا 4 أيام، تم تسجيل 120 مستفيد. وصراحة أصدقوك القول أنه لو أننا ما وقفناش التسجيل وكانت وقيتة
1: كان
0: ديال
1: العدد
0: المخيم بدا، راه كان ممكن يوصل حتى ل 200 300 ديال المستفيد، وهذا يعطيك مؤشر على أن
1: صحيح.
0: نحن في حاجة لهذه المخيمات هذه.
1: وبالنسبة للمؤثرين السي مصطفى اللي كيشرفوا على هذا،
0: المؤطرين اللي كيشرفوا على هذه المخيمات ديال القرب هما مؤطرين ديال الجمعيات هما شباب. الشروط اللي خص
1: وكيتطوعوا كيكونوا
0: اكيد اكيد اكيد اكيد هذا كله كندوي على عمل تطوعي، ما
1: كان
0: دام
1: تحية ليهم، هذا عمل
0: اكيد هذا
1: تطوعي
0: عمل
1: فيه
0: تطوعي.
1: الكثير من المواطنة وفيه الكثير من بصراحة الانخراط في مبادرات اللي هي تهم الأطفال ديالنا.
0: اليوم كان في المخيم ديال القرب تقريبا شي 12 حتى ل 14 مؤطر ومؤطرة شباب اللي كيكون عندهم بكالوريا، كيكون عندهم ديبلوم ديال الدرجة الأولى، أو كيكونوا كذلك من الشباب المتطوعين داخل دور الشباب اللي كيشتغلوا من خلالها. فصراحة هما اللي ساعدوا في إنجاح فعالية هذا المخيم. وكما قلتي هذاك الحس التطوعي والعمل الجمعوي هو الأساسي، لأنهم طيلة هذه المدة هذه أبانوا بالفعل على واحد الانخراط كبير. وحتى الوليدات راه نهار الاثنين أو الثاني اللي هو اليوم راه بدأت مرحلة أخرى، يعني انتهت المرحلة ديال المخيم القرب سليناها نهار السبت، وعبروا على أنهم باغين مازال الوليدات أنهم يزيدوا مرحلة
1: صحيح.
0: أخرى. فانطلقت مرحلة كذلك اليوم بحمولة أخرى ديال تقريبا 120 مستفيد
1: ما
0: ومستفيد
1: شاء
0: اخر.
1: الله.
0: وبالتالي ها احنا بدينا تجربه، وها هي الحمد لله يعني الى مشينا من هنا لنهايه السنه وصلنا لواحد 500 600 700
1: صحيح.
0: مستفيد، فهذا هو
1: صحيح.
0: الاساس اللي
1: وفاش
0: بغيناه.
1: كنقولوا هذا العدد بالنسبة لجيتنا راه عدد لا يستهان به.
0: صحيح
1: آه.
0: صحيح.
1: طيب سي مصطفى، انت عارف ادرى بحكم تجربتك لا في مجال التخييم ولا العمل الجمعوي بوجه عام، ان من انشغالات ولا الهواجس ديال الاسر وبالخصوص الاباء والامهات ديال المستفيدين من هاد المخيمات الجانب اللي كيتعلق بالتغذية والفضاءات والتنزيل. لست أدري كيفاش كيتم التعامل معها.
0: مع التغذية واش يعني الصيغة باش
1: نعم
0: كتوفر
1: نعم
0: تغذية يعني
1: لأن تعرف الوالدين
0: أول
1: واش كلاش عطوهم يكون داك.
0: صحيح صحيح صحيح، لأن الآباء فعلا في البداية فاش كيجيبوا وليداتهم تيسولوا واش نجيبوا لهم ماكلتهم واش كذا وكذا.
1: كيكون رافض سورتو الأمهات.
0: لا هنا في المخيمات بطبيعة الحال العملية كتم بالمديرية الجهوية وبين ممول، يعني ممول اللي كيكون تريتور كيكون خاص بالعملية ديال التغذية معتمد من طرف يعني
1: إذن
0: الوزن.
1: العملية محاطة بواحد اهتمام كبير جدا.
0: صحيح التغذية
1: آه.
0: هنا كتكون لابيل دوفر يعني أفرض مارشي اللي كيكون فيها كي تشارج كيكون فيها دفتر تحملات، والتريتور بطبيعة الحال كيكون منضبط للمعايير ديال
1: أي صحيح
0: الهيجين ديال
1: صحيح.
0: النظافة وما إلى
1: آه.
0: ذلك، وكيتوفر لهم الوجبة ديال الغداء اللي كتجيهم لعين المكان، أو كيمكن كذلك أنه إذا كان فضاء اللي فيه مطبخ.
1: حسب الفضاء
0: نعم إذا كان فضاء فيه
1: أن
0: مطبخ
1: تفعيل المكان كي
0: نعم خاضع للمعايير ديال السلامة وديال النظافة وتم يعني الموافقة عليه من طرف اللجان ديال التتبع اللي كدار، فكتكون يعني الطهي كيكون على صعيد أو
1: أيوة
0: داخل
1: ما شاء الله.
0: المخيم.
1: طيب سي مصطفى، عادة كنسمعوا وانت راه كنتي جانب ديال أهمية ديال مثل هذه المبادرات بالخصوص الأطفال في جهتنا، وكنسمعوا بأن فعلا كاين واحد إقبال كبير من طرف الآباء والأمهات. فاش كيتجلى هذا الإقبال سي مصطفى؟
0: في هذه المخيمات.
1: نعم،
0: شوف
1: انت
0: احنا
1: راه ذكرتي الاعداد كنتو دايرين واحد سقف معين، فاذا به اصبح اضعاف مضاعفه.
0: ولكن ماذا لو ان هذه التجربة هذه ما قمناش بها احنا فقط،
1: آه صح،
0: نظمت على صعيد 4 ديال دور الشباب مثلا، مثلا ان احنا
1: اذا كان ممكن
0: تكون
1: تتوسع.
0: اكبر، تكون اكبر. علاش؟ لان المباشرة مني حبسنا احنا العملية ديال التسجيل، لان ملي كتسجل الوليدات، ملي كتسجل الوليدات تيخصك واحد النهار باش كتصوب دوك اللوائح النهائية وكيمشيو للتأمين، لأنهم كيكونوا مؤمنين داخل الفضاء، كيكون عندهم تأمين. فمني نهينا التسجيل راه جا عدد كبير ديال الآباء من وراء ذلك بغى يلتحق. فماذا لو أن هذه المخيمات ديال القرب انطلقت في دار الشباب 20 غشت، انطلق كذلك في دار الشباب السلام، في دار الشباب أم تونسي، في دار الشباب الأمل، وبنفس الحمولة كان غتكون 400، يعني الطفل المستفيد في ظرف المرحلة الأولى.
1: إذا نظن هذه دعوة كان اللي عنده غيرة على جيتنا وعلى أطفالها
0: صحيح،
1: وشبابها، أنه توين خارت كاين فاعلين اقتصاديين
0: هذا هو
1: كاين.
0: اللي قلت، هذا هو اللي قلت ديالو، ودي خاصنا تكون عندنا ثقافة جديدة،
1: طيب صحيح،
0: نشجعوا على الثقافة. علاش؟ أنا كنقول دائما بأن مواجهة أو محاربة مجموعة من نسميها الظواهر المشينة
1: صحيح
0: بالشارع المغربي أو المجتمع المغربي، سواء المظاهر ديال أن الوليدات كنلقاوهم في الزنقة تينقزوا، سواء المظاهر ديال أن الدراري كنلقاوهم مثلا تتعلقوا في الكاميونات، كنلقاو
1: أسبابها
0: الأطفال
1: دائما الفراغ اللي
0: الفارة،
1: كيكون.
0: كنلقاو الدراري في الشارع كيتزفوا، مجموعة من المظاهر. هذه المظاهر ما يمكنش أننا نعالجوها بمجرد أننا نجيو نغوتوا على ذاك الطفل ولا أن نجريو عليه
1: خصنا
0: من الزنقة.
1: نشغلوهم بشي حاجة اللي
0: خصنا ندجو لهم ثقافة مضادة
1: صحيح
0: لما هو سيء
1: ويلقوا فيها متعة.
0: تماما، يلقوا فيها متعة وتعجبهم. وهذا النوع من الثقافات ما يمكنش ينتجها إلا لذاك الشاب ولا ذاك رئيس
1: صحيح،
0: الجمعية ولا المنظمة اللي عنده هذاك
1: وفي
0: الحس.
1: أمور مؤطرة. على ذكر سي مصطفى وأنت كتكلم، وصلني الآن تساؤل من سيدة وهي أم، كطرح تساؤلها باسم أم أيمن، كتسأل واش فيه مراحل أخرى سرت احنا مقبلين على شهر غشت.
0: صحيح، هو المراحل كتبقى مستمرة، بحال دابا المرحلة ديال المرحلة هذه سالت نهار الجمعة السبت، دونك المرحلة أخرى هي غتبدا دابا، غتسالي عاوتاني نهار الجمعة. وإلا كان الإقبال ديال
1: اي
0: الآباء
1: حسب
0: راه غادي تزيد تستمر حتى لنهاية يعني ديال الغشت. وكما قلت لك بأن بالنسبة للآباء والأمهات المخيمات دائما هي واحد المجال اللي كيتعلم فيه الطفل داكشي اللي ما يمكنش يتعلمه في الأسرة، وما يمكنش يتعلمه في المقرر الدراسي داخل
1: صح
0: الفصل الدراسي. دونك يتعلم الاعتماد على النفس،
1: صحيح، لان
0: الاستقلالية،
1: كيكتسب
0: القدرة،
1: سلوكات
0: السلوكات
1: اخرى.
0: اللي صعب انه يتعلمها وما الى ذلك.
1: وبالخصوص الجانب ديال حتى النظافه، وعلى ذكر النظافه كاستراحه فنيه غادي نستمعوا لفناير طبعا في الاغنيه الشهيره ديالهم حول النظافه، لان فعلا هاد السلوكات من ضمنها اننا كنعلموهم كيفاش ينظفوا الاماكن ديالهم ويتعاملوا معها. نعم،

0: إذن مرة أخرى نرحب بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام ضمن هذا اللقاء المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، واللي خصصناه عمليات ومبادرات تخييم بشكل عام بما فيها المخيمات القرب. وطبعا ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة رئيس مجلس دار الشباب 20 غشت بالداخل سي مصطفى مزونسي. مصطفى، ما سخيناش بالحديث معك إلى عدت فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء الجميل والمفيد معك.
1: كذلك مولاي أحمد، الحديث معك يعني ممتع. بالنسبة لي أنا كما تنقول دائما، احنا كبرنا في، انا من الصدف، وهذا الشيء ما تعرفوش بزاف ديال ساكنة الجهة عموما. أنا لم أكن طفلا في يوم من الأيام في أي جمعية تربوية، ولم أكن مؤطرا في أي جمعية. يعني إحنا أسرتنا شوية محافظة، يعني ما كانش عندهم الثقافة ديال أنهم يصيفطونا للمخيمات الصيفية أو أنهم يصيفطونا لدور الشباب. يعني
0: كاين واحد صورة نمطية،
1: ماشي حتى صورة نمطية، التربية يعني ما كبر الوالدين ما كبروش في هذا، يعني
0: ما عندهمش أصلا.
1: حنا من إقليم الحوز، وبالتالي القرى أن تما ما فيهاش دور شباب،
0: مخيمات مفتوحة،
1: مخيمات هواء الطلق. ف يعني انا الاشتغال ديالي بالعمل الجمعوي، وهذه من الامور اللي قليل اللي تعرفها، انه البحث اللي شديت خديت به الاجازه في علم الاجتماع كان حول موضوع مؤسسات المجتمع المدني ورهان التنميه البشريه في 2006. وفي هذا البحث هذا كان خصني نقوم بزياره ميدانيه من اجل تعبئه استماره البحث ل 50 جمعيه، باش ناخذ من عندهم مجموعه ديال المعطيات المرتبطه بالاشكاليه المطروحه عندي في البحث، اللي كانت اساسا مرتبطه حول هل العمل الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني يتماشى واهداف التنميه البشريه، او ان المجتمعات المدني في واد واهداف التنميه البشريه في واد اخر. فكان هذا هو الاشكاليه اللي كان عالج. فمني قمت بزياره الجمعيات في اقليم الحوز انا ذاك، وما كنتش كنعرف شنو هو الجمعيات، وما عمرني مشيت للجمعيات. فتفاجأت بأنني كنلقى ناس في الجبل، فنسميه حوش كيما باش نفهموه بالدارجة، حوش. تخيل معايا جالسين الوليدات في النيدو، يعني أنا ماشي إشهار ولكن ديك البواطة ديالو، جالسين في كراسي بلاستيكية صغيرة، وكاين كنلقى مؤطرات اللي كيديروا مراجعة في واحد نص سبورة في واحد الحيط. كاين واحد الجمعيه اخرى لقيتهم كي خدامين على واحد البير، لقيت مجموعه ديال الناس اللي تواصلت معاهم. فبديت كنقول واش فعلا كاينين الناس اللي كيطوعوا من وقتهم وتيشتغلوا وتيخدموا. ف في مراكش انا ذاك في 2006 بدا عندي، من ذاك البحث بدا عندي ذاك الشغف ديال انا خاصني نمشي للداخله، دونك حتى انا خاصني نخارط في هذا العمل الجمعوي. فهذا هو، انا راه ما كنتش طفل، ما عمري كنت مؤطر في عند شي واحد انا شي جمعيه ولا كذا. فمن جديت الاجازه ديالي كان اول اهتمام ديالي هو انني ندير جمعيه تربويه بجهه الدخله والذهب، اللي كانت انا ذاك قبل تجربه سواء مع الاخ عمر السويني في ملتقى الشباب او منتدى البدائل. فجات المرحله ديال 2012 اسست فيها الجمعيه، واللي اشتغل من 2012 الى الان تقريبا واحد 14 سنه الاولى 15 سنه من العمل الجمعوي، اللي نقدر ناكد فيه انه الاثر عليا انا كان كبير، لانه ساهم في مجموعه ديال الحويجات. الوليدات لا بليبار ديالهم، يعني الاغلبيه ديال الاطفال اللي كانوا معنا في مخيمات، الحمد لله استطاعوا انهم يندمجوا في حياتهم، استطاعوا انهم يكون عندهم واحد القدره تواصليه، قدره ابداعيه، يندمجوا بشكل ايجابي داخل المجتمع ديالهم. كثير منهم رؤساء جمعيات، كثير منهم فاعلين، كثير منهم موظفين، يعني مجموعه اليوم كنشوفوهم كنتلاقاو معاهم في مرافق. ف الى كنقولوا الاباء والامهات مخيمات القرب ولا حتى المخيمات الصيفيه اللي كتجه نحو الشمال، فصحيح انه المخيمات والنقاش الوطني وكيكون ميساجات وكيكونوا اخبار وكتكون مشاكل وكيكون صداع، ولكن هذا لا يعني اننا ما نثقوش في المخيمات الصيفيه. هو برنامج وطني للتخييم يحظى برعايه ساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، تشرف عليه يعني وزاره الشباب والثقافه والتواصل، يعني قطاع الشباب، كتوفر له منح ديال التغذيه على الصعيد الوطني بالالاف ديال المنح. جمعيات كتعبئ جميع القدرات ديالها والمؤطرين ديالها. فكذلك نحن كآباء وكأسر خصنا نخرطوا وما خصناش يعني أننا نبعدوا على المخيمات. علاش؟ لأن إلا بعدنا على المخيمات وخلينا وليداتنا ما يستفدوش من المخيمات، ففين غادي نخليهم؟ غادي نخليهم في الدار،
0: وغادي
1: يوليو عرضه، سواء التكنولوجيا انه الدري يبقى مقابليه تليفون، سواء
0: نطرب عنده
1: انحراف او عقد او ما الى ذلك. وبالتالي هنا كنبغي كذلك نوجه رساله للاباء والامهات، ما يكونش عندنا ذاك الخوف المبالغ فيه.
0: وكتكون بعض الحالات اللي هي معزوله ماشي من ممنهجه ولا
1: دابا شنو اللي كيخلي الامر يكبر؟ هو داك داك التضخيم الاعلامي اللي كتجي حاله ديال طفل وقع ليه مشكل في مدينه معينه فيتم اسقاطها، علما ان المغرب راه بلادنا راه ماشي طفل، راه الالاف ديال الاطفال اللي كتخيم. وهذا الشيء
0: الدليل انت تكلمتي على مخيمات القرب الداخلة من خلال التجربه اللي ذكرتي، بالعكس الامور ما شاء الله رائعه جدا.
1: شوف بامكانات البسيطه كاين عندنا فضاء داخل دار الشباب اللي هي هيئات الوزاره ديال الالعاب الالكترونيه، راه كل بلاي تما راه تقريبا كيوصل حتى ل 15000 درهم الواحد. كاين عندنا تما 10 تقريبا ديال الالعاب ديال لي بلاي،
0: كيكون راه اشاره تجميع المرتدين
1: مجانا. كذلك اشتغلنا في المسرح اللي كنشرف عليه السي الحلوي محمد مشكور جزاه الله خيرا. كاين كذلك درنا لهم الورشه ديال الرسم اللي دوزوا فيها الوليدات وبدعوا فيها، كانت ورشه ديال المواطنه وحقوق الانسان
0: مهم.
1: وبالتالي كانوا ورشات اللي استفدوا منهم الوليدات طيله هذه المرحله هذه. وهنا بطبيعه الحال نبغي نشكر كذلك سواء المديريه الجويه قطاع الشباب، سواء السيده مديره دار الشباب، الاخوه اعضاء المكتب في مجلس الدار، جمعيه داخل النشيط التربوي كذلك اللي ساعدتنا في بعض الامور اللوجستيكيه ولاعداد الورشات، لجنه جويه لحقوق الانسان، مجموعه من الفاعلين اللي في اي لحظه كنعيطوا لهم ولا كنعبروا لهم على رغبتنا ان ننظموا شي حاجه فكنلقاوهم يعني معنا. وبطبيعه الحال جميع الفاعلين اللي ممكن انهم يساهموا في احياء وفي تجديد النفس في هذا المخيمات ديال القرب اللي كنعاود نقول بانها متنفس حقيقي وبانها فضاء حقيقي. وانا اليوم كرئيس جمعيه وكاب راه عندي كذلك وليدات، واكيد انني غادي نديهم للمخيمات، واكيد انني غادي نصيفطهم للمخيمات. علاش؟ لانني اعي جيدا ان ما تقدمه هذه المخيمات الصيفيه يعجز يعني مجموعه من المؤسسات او المقررات او كذا انه يقدموا الوليدات. علاش؟
0: مشت المواطنه لتكوين الشخصيه.
1: وهنا نبغي نذكر لك واحد المثال بسيط الا باقي شي شويه ديال الوقت
0: به نختموا.
1: واحد الام كانت جات عندي في المخيم ديال القرب وجابت لي بنتها وقالت لك استاذ مصطفى بنتي راه كتعرض للتنمر، وهذه واقعه يعني
0: صحيح.
1: حقيقيه اربع ايام هذه باش دازت ولا خمس ايام، راه كتعرض للتنمر داخل المؤسسة وصحاباتها تيسبوها وتيعيروها وما تقدرش تدوي وكذا، وما كنتش بغيت نجيبها للمخيم خفت انا اتعرض لنفس الشيء وكذا. ففي نهاية المخيم يعني كتجي عندي ديك الام وكتقول لي شكرا لكم وشكرا للطاقم، البنت فرحات بزاف واندمجات. علاش؟ حيت يقدر هذيك البيئه اللي فيها هذيك البنت ربما ان فيها مشاكل، ولكن لقات اصدقاء جدد في المخيم، لقات ناس اخرين ما تعرفهمش، ربما انا محتضنوها، ربما انا لقاتها معهم. فمجموعه ديال العقد النفسيه، مجموعه من المشاكل اللي كيعانيو ليها من الوليدات كتعالج بشكل غير مباشر دون ان نشعر في تلك الممارسه اليوميه وفي ذلك العمل اليومي. كما قال السي عمر المخيم هو مجتمع مصغر يتعلم فيه الطفل، ياكل كيشرب كيستمتع تيرفاه. درنا اليوم خرجه الكومبينغ السباحه. نبغي نشكر هنا مزيان اللي ما نسيتش نادي الكهربائيين اللي استضاف الوليدات في واحد المساء اللي خصنا الالعاب الرياضيه وما الى ذلك. وكنشكروا كذلك انت مولاي احمد
0: والطاقم
1: ديال الاذاعه داخلنا، ونتمناو كذلك القادم اجمل. احنا باقي مقبلين في شهر غشت ان شاء الله 8 غادي ننطلقوا نحو مدينه بني ملال، مخيم تغبالوت، الجمعيه ديال لاديج، جمعيه التنميه للطفوله والشباب فرع الداخله
0: والذهب. من اجمل الفضاء
1: صحيح، خيمنا فيها اربع سنوات وهذه الخمسه. فضاء جميل وغادي
0: عينا سردون وجماليات اخرى،
1: مخيم جبلي غنديو 50 طفل من جهه الدخله والذهاب، غيدوزو 12 يوم ان شاء الله، نهار 8 في شهر 8 غادي ينطلقوا من هنا وغادي يرجعوا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي يكون مخيم يعني أكيد. بشكل اخر أكيد وكذا، ويتعرفوا على اطفال اخرين من مدن مختلفه، لانه كيكون مخيم وطني صحيح. فيه 200 طفل وكيكون ممتل يعني جهه الدخله ممتله كذلك بداك المخيم. وعاده ما جهه الدخله والذهاب كانت حاضره يعني بقوه في جميع المحطات الوطنيه. شكرا مولاي احمد وشكرا للطاقم ديال الاذاعه، ونتمنى التوفيق ان شاء الله مره.
0: اذا باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام نشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي مصطفى مزون، اللي طبعا استضفناه بصفته رئيس مجلس دار الشباب 20 غشت بالداخله. شكرا على حسن اصغائكم والسلام عليكم.

على أنغام رائعة يا خوي للطيفة رأفت. نختم مستمعتنا مستمعي الكرام هذه الحصة الإذاعية المباشرة من برنامجكم صباح الخير الداخلة لكم خالص تحية طاقم هذه الحصة الإذاعية في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي من وراء القنطرة الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان وهذا أحمد العهدي من وراء الميكروفون يحييكم ويقول لكم شكرا على نبل مرافقتكم وحسن إصغائكم.

0: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهي نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. ومواقيت هذا الأذان بالنسبة لليوم الثلاثاء 6 صفر الخير الموافق 21 يوليوز ستكون جدولتها الزمنية كالتالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول 2 بعد الزوال و15 دقيقة، العصر في تمام 5:32، والمغرب عند حلول 8:56. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام 10:11. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 4/7 الموافق 22 يوليوز سينادى في تمام 5:59، والشروق في تمام 6:26.
1: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري أولي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري: إنه في محيط خارجي يطبع توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، واصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال السنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في مستوى متوسط المتدني لم يتجاوز 0.8%. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم، والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وكندا. وتوجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العائلة الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. أكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. وأكد رئيس رومانيا سيد نيكوسور في رسالة إلى صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. أوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربية المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في الشأن الصارع على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل، تم أمس تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة السوس الشياظمة الجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. خلال الليل والصباح تشكل صحب منخفضة محليا مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة الصحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلسي والريف. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية الأطلس السوداء والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بشمال المنطقة الشرقية واد ملوية سهول تادلة داخل مناطق سوس الشياظمة الجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و 21 درجة بمرتفعات الأطلس سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 21 و 26 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسيس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. البحر هادئا إلى قليل هجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل هجان شمال الدار البيضاء، وقليل هجان إلى هجمة بين الدار البيضاء وكب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
0: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرضه إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. ومواقيت هذا الأذان بالنسبة لليوم الثلاثاء 6 صفر الخير الموافق 21 يوليوز ستكون جدولتها الزمنية كالتالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2:00 15 دقيقة، العصر في تمام 5:32 والمغرب عند حلول 8:56. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام الساعة 10 ليلا و11 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 4:07 الموافق 22 يوليوز سينادى في تمام 5:59 والشروق في تمام 6:26.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: الشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمنية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
2: تابعونا على موجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبي كاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

الدرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب

0: أب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
8: هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
9: نشرة الأخبار.
8: في العناوين: صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل والي بنك المغرب. صاحب الجلالة يهنئ الملك فيليب السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. رومانيا تعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابل للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات. أهلا بكم. في التفاصيل، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. التفاصيل.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مولاي صاحب الجلالة، يتشرف خديم الأعتاب الشريفة والي بنك المغرب بالمثول بين يدي جلالتكم لتقديم تقرير البنك المركزي برسم سنة 2025. مولاي، في محيط خارجي اطباعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، واصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025، حيث سجل نمو بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة، استقر التضخم في متوسط متدني لا يتجاوز 0.8%. وفيما يخص سياسة

النقدية استمر بنك المغرب في اتباع نهج تسييري، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولة الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل مكن انتعاش النمو من رفع عدد المناصب المحدثة، إلى أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، تواصل تراجع عجز الميزانية ليستقر في 3.5% من ناتج الداخل الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، ظل العجز الجاري محدودا مدعوما بمداخل الأصفار وتحويل المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات. وفي المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 400-340 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. مولاي، إن هذه التطورات توحي إجمالا باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى

0: يستدعي بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثمراته. ففي هذه السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفقا منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل. وفي بلدنا يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، وهي وضعية تفضى بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين، توطيد إطار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مرداديته، ودور أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. ومن جهة أخرى تعزى هذه الفجوة إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وما هو ما حدا بجلالتكم إلى التنبيه أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعة، ويستلزم هذا المعطى رغم الوارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. ويبقى تشييد الموارد ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص، وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد التي بات أمرا حتميا. لذا بتعيين على الخصوص القيام بمراجعة منتظمة للنفقات، وكذا تسريع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر، وبالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالتكم بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة لتمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك، من شأن تسريع الانتقال الطاقي، تقليص التعبئة الخارج، وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من شركاء التجارة للمملكة. وأخيرا، وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة، فقد عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالتكم سنة 2024، ويستدعي تعزيز هذه الدينامية تعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله، مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية. مولاي، إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها بلدنا يتطلب مواصلة تعبئة كاملة لكافة الفاعلين على جميع المستويات في إطار مقاربات مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية التي تبقى الركيزة الأساسية لبلدنا، قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاكم ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي، وسدد خطاكم وأقر عينكم بولي عهدكم الجليل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزركم بصنوكم السعيد الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سبحانه سمع الدعاء ومحقق الرجاء. والسلام على المقام العلي بالله، ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك فيك سيدي.
1: وبهذه المناسبة قدم والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجوهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم والتي احتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. وتوجه جلالة الملك في هذه البرقية للعائلة الإسبانية ومن خلاله للشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي.

0: عدمي، ومما جاء في برقية جلالته، وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما أبانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنافسية عالية طيلة أطوال هذه البطولة، ما أهله للتتويج عن صدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف جلالة الملك: وإذ نبارك لجلالتكم مجددا هذا اللقب الكروي العالمي، متمنين لكرة القدم الإسبانية المزيد من التألق والعطاء الماتع. أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى عبارات تقديري. أكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. وأكد رئيس رومانيا السيد نيكوسور دان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم مقبول من الأطراف. ووضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس دان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية. وتم تسليم هذه الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك أمس لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة من طرف داسيان سيولوس مستشار الرئيس الروماني والوزير الأول السابق. يشار إلى أن هذا الموقف الروماني يندرج في إطار الدينامية الدولية التي تم إطلاقها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دعما لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي المغربي. وهكذا تعد حوالي 30 دولة أوروبية من بينها 24 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي وأكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمختلف مناطق العالم منخرطة بشكل فاعل في هذه الدينامية. تنفيذا للأمرية المولوية السامية الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن الصارع على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، تم أمس تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه بنفس المناسبة تم على صعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وأضاف المصدر ذاته أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستواصل اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقييد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية. إلى هنا مستمعي الأعزاء وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكر بالعناوين: صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل والي بنك المغرب. صاحب الجلالة يهنئ الملك فيليب السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. رومانيا تعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا مقابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات. شكرا على حسن الاستماع والتتبع. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يصبح الطقس حارا إلى محلي جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد منوية والسيس وداخل منطقة الغرب والسوري الممتدة غرب الأطلس ومنطقة السوس الشياظمة الجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محليا مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس والريف. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية الأطلس السوداء والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بشمال المنطقة الشرقية واد ملوية سهول تادلة داخل مناطق سوس الشياظمة الجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و 21 درجة بمرتفعات الأطلس سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 21 و 26 درجة بباقي

0: خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسور الشمالية والسيس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. البحر هادئا إلى قليل هجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل هجان شمال الدار البيضاء، وقليل هجان إلى هجمة بين الدار البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
1: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. ومواقيت هذا الأذان بالنسبة لليوم الثلاثاء 6 صفر الخير الموافق 21 يوليو ستكون جدولتها الزمنية كالتالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة، العصر في تمام 5:32 دقيقة، والمغرب عند حلول 8:56 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام 10:11 ليلا و11 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 4/7 الموافق 22 يوليو سينادى في تمام 5:59 دقيقة، والشروق في تمام 6:26 دقيقة.
2: محمد ما كان صاحبك هاي
3: لك تيجي معول على شي واثقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة
2: كيفاش ما فهمتش
3: هادي المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخد الوثيقة ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
3: وفي النظرية ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
2: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
3: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
2: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس
3: إيوا
2: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم دراسي اش درت لك القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هذا الشيء اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هنا الداخل، إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري أولي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، واصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025، حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة، استقر التضخم في مستوى متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس بلقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم، والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. وتوجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العائلة الإسبانية، ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق، بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. أكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. وأكد رئيس رومانيا سيد نيكوسور في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. أوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في الشأن الصارع على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر المقبل، تم أمس تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: حالة الطقس.
2: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد منوية والسيس وداخل منطقة الغرب والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة السوس الشياظمة الجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية خلال الليل.

0: صباح التشكل سحب منخفضة محليا مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلسي والريف. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية، الأطلس السوداء والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي، وأيضا بالأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بشمال المنطقة الشرقية، واد ملوية سول تادلة داخل مناطق سوز الشاظمة الجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و 21 درجة بمرتفعات الأطلس سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 21 و 26 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسيس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. البحر هادئا إلى قليل هجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل هجان شمال الدار البيضاء، وقليل هجان إلى هجمة بين الدار البيضاء وكب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
1: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهنستعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش، طبعا مع إضافة ساعة. ومواقيت هذا الأذان بالنسبة لليوم الثلاثاء 6 صفر الخير الموافق 21 يوليوز ستكون جدولتها الزمنية كالتالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة، العصر في تمام 5:32 دقيقة، والمغرب عند حلول 8:56 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام 10:11 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 4:07 الموافق 22 يوليوز سينادى في تمام 5:59 دقيقة، والشروق في تمام 6:07 صباحا و26 دقيقة. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنة

0: أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام. أكيد في فصل الصيف كيكون الحمان كتشتد الحرارة، وكيكون عادة الموضوع ديال التحسيس والتوعية والوقاية شي حاجة اللي هي مطلوبة أن الإنسان يستفاد منها. هذا علاه عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اليوم لا ينطرقوا مادام كان عيشوا هذه الأجواء ديال الصيف والحديث عن الحمان والحرارة، وطبعا في حال التعرض لضربة الشمس ما نستهنوا بها في غالبا ما كتكون عندها مضاعفات كيف تعرفوا جميع، وكتكون خطيرة على صحتنا وتقد تكون لا قدر الله قاتلة، الله يحفظ. في حالتي لما تعاملنا معها طبعا بالتدارك اللي بالعجلة أننا بسرعة نتداركوا، وهذا علاه إن شاء الله من ضمن المواضيع اللي غادي نخصوا الحديث عنها في هذه الحلقة وهذا الجانب، وأيضا فيه مواضيع أخرى كتهم فصل الصيف لا سيما في جهتنا وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي كتعلق بضربات أو لسعات العقارب العقارب والأفاعي الله يفكنا من نباسهم، وأيضا مواضيع أخرى كيف التسمم، وهذا غادي نشوفوه في عجالة، ولكن أكيد غادي اللي نركزه أكثر على شنو أهم الإجراءات اللي يلطي واحد فينا يتخذها يا كأنه ما يكون ضحية ديال هالضربات ديال الشمس اللي كنتعرضوا ليه جميع، وبالخصوص أيضا بعض الفئات اللي غادي نشوفهم. وهذا علاه استضفنا في هذه الحلقة مشكورة كيف تعادتها دائما فين ما نوجهوا لها الدعوة تستجيب بكل أريحية وبرحابة صدر. معي ضيفة في هذه الحلقة مشكورة شيماء بودبوس اللي وهي استضفناها مرات اللي كتحضر بصفتها المسؤولة عن خلية التحسيس والتوعية الصحية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أو سرت. شيماء مرحبا بك. طيب ندور منك بداية شيماء، تعرفينا شنو هي فاش كنقولوا ضربات الشمس وشنو هي أهم العلامات اللي عادة
1: كيف اللي قلت أستاذ العهدي، تعرف احنا درك مقبلين على فصل الصيف، فصل الصيف معروف له عن الشمس ودائما تعود حاره ويعود الحمان وياسر،
0: وبالخصوص في قليمة وسرد
1: اكيد اللي تعود الحراره متخطي تتجاوز ال40
0: وهذا الشيء في الظل ما راه في الشمس
1: لا الحق. وفي ذي الحاله ياسر من الناس تعود ماستهم الشمس خلينا ما يعرفوا العلامات اللي تتعود يعرفوا عنها الشمس خابطتهم والله ذا وما يعرفوا ذا شنو قليلة ينقول عنه من الأعراض اللي على حد خابطوا الشمس ولا من الأعراض زاد الخطيرة تعود حالة الحرارة عالية عن ذاك الشخص تعود من 40 لفوق ويعود جلو لا حامي وما يعرق يعني نبشي بصفة نهائية، يعود هما اللي عنده دو 50 في الراس، يعود هما اللي قابضوا شيء الأخلاق وتعود تسارع في نبضات القلب والتنفس، يعود هما اللي خالق ارتباك والله زادي هلوسة رطيل يتم يقول كلام ما هو معروف، يعود فقدان الوعي والتشنجات، وتعود هما اللي كأعراض أولي ديال الإجهاد الحراري يعود مولاها لا تعبان تعب ما هو عارف قاع ماله ومعها عرق غزير ودوخة ومعها كي قلنا تشنجات عضلية بالإضافة إلى مولها لا عطشان
0: طبعا
1: يتسمى يعني لا عطشان.
0: طيب واش يلطنا نعدلو شي ما اشنو نديرو إلا حصل عندنا مثلا شك بأن ما عرفنا واش هي ضربة شمسة ولا واش في شي جهة معينة نقدو نقيسو نتواصلو معها في إطار الإسعافات الأولية؟
1: أكيد أكيد خالقة أكيد في ذي الحالة منين عود رجاج نشوفو ما هو صحيح وذا ما نخمو كاع بها نجو متصلين بالإسعاف كخطوة أولية استباقية
0: صحيح ورقمهم 190. طيب
1: نجو متصلين بهم
0: وفي انتظار انها تجي هاد الاسعاف
1: منين تجي الاسعاف اون اتوندون تجي لهنا نقبضوا حنا ذاك المصاب ولا ذاك اللي موجوع لهنا نكسو لباسو ولا نحولوه المكان اللي هو بارد مزروه بعد عن الحمان ما نخلوه في الحراره لنقيسو به بلاد اللي هو بارد ونخفوا عليه ذيك اللباسات اللي لابس ونقلعوا عنه اي شيء كان ضاغط عليه كيه مقانة والله كرافات أي شيء بعد اللي هو مضغط عليه نقلعوها.

0: عنه، ولا قدين يمكن نبردوا الجسم بما بارد نكبوه عليه ما
1: على
0: يمخسرش،
1: شكل كمادات
0: والله
1: كده.
0: كمادات نديروه على الرقبة ولا الراس ولا الإبط ولا شي كامل يجمع الحرارة، ونرشوه هما اللي بالماء ما يمخسرش. وإذا كان واعي نعطوه يشرب الماء البارد لا شوي شوي، ما نعطوه ديك الشربة اللي مولاها في بلادي،
1: وماك ما يكونش بارد
0: ما
1: حتى.
0: لا ما بعد قصدي زاد راهو لا يعود في المتناول، لا ما
1: تمام،
0: يعود حتى هو حامي.
1: والله صحيح.
0: وإلا عاد فاقد الوعي نطرحه على لا على الزر ونتم نرشو به إلين يرجع له وعيه.
1: تمام. طيب ذكرتي أشياء اللي يلطنا نعدلوها، أشن هي بعض الأشياء ولا السلوكات اللي يلطنا أننا نتفادوها في حالة تعرض لضربة الشمس شيماء؟
0: الاشياء اللي ما نعطوه ما يصنع نعدلو له، هو خالق شيء يقول لك انا وجعني راسي حنمشي نشرب لاسبيرين، حنمشي نشرب
1: في هذه
0: باراسيتامول،
1: الوضعية لا، ما
0: ابدا
1: يصح.
0: اني نعرف كاع يعرف رجاش كاع هو مال، ورجاش تعود ماسه الشمس راسه ذاك وفعلا يعود قابض الراس ذا، غير ما هو الراس هو اللي معدل ذا كامل، راهو لا الشمس مثل حرارة الشمس هي اللي
1: وكاين قاع
0: معدلها
1: اللي
0: له ذا،
1: يدوس كيفقد الوعي
0: يعني
1: ديالو في
0: ما
1: هذه الحالة.
0: نشربوا لاسبيرين باراسيتامول،
1: دي وما نشربوا قاع ما نسقيو.
0: اذا كان فاقد الوعي كاع ما نشربوا، اللي تم كي قلت لك قبيل لا رشوه بالماء البارد لين يوعى.
1: وفيها شيء ماشي، بعضين كيقولوا راه نستعملوا له الثلج هي كأنه هي وهي.
0: بدا هو الثلج ما يعدل بشكل مباشر باش ما يعود يدير لنا صدمة ولا شيء،
1: صحيح.
0: يالتو يعني لا يتم يرشش بذاك الماء البارد شوي لين يوعى.
1: وطيب شيء ما، لأن هذه الحلقة هي ديال التوعية وديال التحسيس، أشيلتنا نعدلو أو كيفتاش نقدو نأمنوا واحد الوقاية لنفوسنا من هذا التعرض
0: اللي راهي نقول في هذه الحاله ونركز عليها في ذي النقطه قبال استاذ العهدي،
1: أيه.
0: هو عندنا رجاج في ذا الوقت الحراره من تعود الشمس حاره الى قد يرد البال وعنه ما يتلى يمرق تقريبا من 10 ولا من 11 بدري
1: تمام. أنا
0: الى 4 الدحميس اشبه فيه،
1: حسيت كتكون
0: بيالي تتعود
1: متينة
0: هون
1: في هذا.
0: الشمس حاره متينه
1: صحيح.
0: وتجي ولا تجي قايسه الراس، وحتى حد لعاد لا بد له من يمرق اذا اللي خلق اللي يعود في البديه والله قايس شي ولا يدور يعدل هو شي يعدل الثام، يعود بعد الله يرد عنه ديك الأشعة ديال الشمس عن الراس، وأميم طوم اللي ننصحهم شرب الماء الياسر في النهار
1: يا كيبقى
0: لأنه
1: الجسم ديما في
0: دايما
1: ديك
0: ما يعود نشفان، يتم من ذاك
1: الرطوبة،
0: الماء دايما
1: يكون
0: يعود
1: رطب.
0: عنده إلى لترين إلى 3 في النهار ما مخسر شيء،
1: وش
0: ويعود أم اللي الباس وما يعود اللي الباس اللي يرقاش الشمس حارة وتجبره متكبط لابس
1: ويكون
0: الصوف
1: فضفاض واسع.
0: والله شي ضيق عليه، اشبه له يعود لابس لا شي ذاك هو واسع ومفضفض عليه اللي لا يتم يدخل له التنفس، وميم طوم اللي لا نركز على عنهم تتعود مالي مراقبة تامة للناس الكبار الكهولة.
1: على ذيك الناس الكبار، اكيد فيه فئات وانت تعرفهم شيماء، شنو هما هذه الفئات الاكثر عرضة للخطر واللي عندهم حساسية او ان بنيتهم الصحية هشة؟
0: والله قبال والكتلة نقول لك عن كي ذاك خالقين فئات اللي ما يقدوا قاع يستحملوا شيء، لجينا نشوفوا ذو كبار السن الناس
1: الله يصح.
0: الكولة ما
1: الشيبة.
0: الشيب ما يقدوا على يعني لا قدينا قاع ما نمرقوهم للشمس اللي اشبه
1: تمام.
0: فيهم، راهي لا ما ضرتهم راهي ما لي تنفعهم، بالخصوص تعوديك الشمس القايله المتينه راهي لا لي تجي خابطه في ريوسهم.
1: صحيح.
0: نفس الشيء الاطفال الصغيرين تريكا الصغار وذو الرضع حتى
1: والرضاق
0: هم
1: أكثر
0: الى
1: فعلا.
0: قدوا ما يلعبوا في ذاك الوقت والله ما يمرقوا اشبه فيهم. نفس الشيء بالنسبه للعلايات اللي ما مصححات نساء الحوامل
1: صحيح.
0: حتى هم اللي تتعود هويني انا كاملين يبقاو اقل مناعه، ونفس الشيء هم اللي نقول عنه بالنسبه للامراض المزمنه كيف هاو اصحاب القلب والسكر وهلا التونسيون الشمس معي زينه فيهم، يعني يلا تشوفوا في ذي الحاله لا يقعدوا ونين بعد تهوى عنهم الشمس الى الاربعه الدحميس ولا العصر.
1: وكيف قلتي، وعاود تاني يتموا كيشربوا الماء على الأقل
0: الماء
1: كل
0: ضروري لأن
1: 20
0: الماء
1: دقيقة،
0: ما يخليهم
1: وبلا ما
0: ينشفوا،
1: نحنيوا وأنهم يقولوا راه حنا عطشانين،
0: ما
1: لأن ما يحسوهم
0: وما شت ما يحسوا بالعطش، هو كي هرقاش كي قلت لك كاع الماء ضروري، شخص عادي في الصيف يتم يشرب من 2 إلى 3، قال بالنسبة لرقاش معاه وحدي من دول الفئة كي الكبار والكهولة دو الشيب ولا تركة صغار والله ما من يجوك يقول لك اعطينا احنا غراق،
1: والله صح.
0: التريكة صغار ما من يجوك اعطونا
1: إذا
0: نشربوا،
1: حنا نتمو
0: يعني نحن
1: نذكروهم
0: نسمو نفقدوهم، فلان نشرب له كلمة عائلة عادي الشير نعيط له ونفرسيه يشرب شوي من الماء
1: واللي
0: بيلي
1: عنده والديه يسكنوا ربما في شي مدينة ولا
0: يتفقدهم
1: يتم
0: بتلفون
1: معاهم،
0: والله بشي
1: ولا الجيران ده في أجر أصلا.
0: به اللي عنا الماء

0: قلت تشرب الماء في الحمان وفي الصيف هذيك تزيد من
1: يخدد
0: الشوفية،
1: الجفاف اي
0: ها تخلق الجفاف المتين منه للجلد.
1: طيب شيماء، وحنا كنتكلموا دائما على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا، وكنتكلموا على الوقاية. ما كرهتش انا وحنا كنتحدثوا على هذا الموضوع بالنسبة للأطفال. نبغي نبقى معك عند الأطفال لأنهما أكثر عرضة، وربما شي مرات ما كيعبروش. لا ما كرهتش أنك تقدمي بالخصوص للأمهات بحكم أنهما أكثر تواصلا مع الأطفال. أشنه المطلوب يا كأننا نحرصه على سلامة أطفالنا في الزمن ديال الحمان، ولا في فصل الصيف فاش كتشتد الحرارة؟ لأن كيف تعرفي شيماننا هذه الفئات الهشة، ومن ضمنهم الأطفال ما كيطلبوش، هما يقول لك راه حنا عطشانين نبغيو الماء، وأجسامهم كيف قلت وهي كتحتاج. الأطفال ما كيحسوش بالعطش كيف مثلا البالغين، ولهذا خصنا حنا نتفكرهم خلال موجات الحر. أشن هي شيماء أو أشن هو شيماء المطلوب يا كأننا نحرصوا على سلامة أطفالنا في الحمان؟
0: الأطفال اللي في الحمان كي قلت لك يا تنتم راعي البال من شرابهم، يعني ما نحانو يشير يعطي يقولنا
1: ايوه
0: نشربو، نتم دايما نفرضوا عليه الماء ديك من كل 20 إلى 30 دقيقة بلا ما
1: ولو
0: يطلبوا،
1: رشفات
0: يعملوا
1: يقطعوا.
0: لا يشرب ما بالضرورة قاع يروي عطشو،
1: ايوه
0: غير لك انه بعد يتم لا يشرب منه الى مدة من كل نص ساعة بعد نتم نعيط له نرشفه شوي من الماء.
1: ايوه
0: كي قلت لكم اللي عنه التنقل ونتجنبوا ذاك التنقل ومروقهم مع ذيك من بين ذيك 10 إلى 4 دحميس اللي نفوت بعده عنهم الشمس. بالنسبة للباس ما لبسوهم الباس الياسر في الحمى، ما لبسوهم شي فيه الصوف ولا لبسوهم شي الباس اللي مزيرهم، والله دايما لبسوهم لا الباس اللي تعود باردة عليهم وهم اللي مستراحين فيها، وتعود هم اللي ألوانها فاتحة كانها ما تعكس عليهم الشمس.
1: ايوه
0: في نفس الوقت هم اللي بالنسبة لعدو خالقين تريكة رضع عندهم، من الأحسن من المستحسن عنهم يتموا يدوشوهم بين الوقت والوقت باش يديك الحرارة الجسم ما يقبضها، يتم جسمهم لا بارد
1: وكتعطي طناشة دوك الحمامات اللي نداروا ليهم.
0: ضروري، يتم لا يعني لا جسمهم لا بارد.
1: ونبغي نستغل الفرصة شيماء، مادام كتكلمي على حمامات وشي بارد يجي على أجسامهم، نبغيو النصيحة، وهذا متعلق بشيء آخر، وهو أن عادة الناس في إطار داك القرواح يدوروا شي يقيس الواد، شي يقيس البحر، شي يقيس بولادو مناتو مثلا البيسين المسابح. هنا نصيحة دائما نكونوا بجنبهم ونحتاطوا، لأنك توقع مشاكل الله يحفظ، ونتفادوا هذه ظاهرة عرفناها في، نعطيو غير أمثلة، في الشواطئ ديال المدينة الداخلة فيه ناس يدوروا الظل يقعدوا تحت
0: الجراف ما
1: وذاك
0: تواس
1: الجرف راه الله يستر
0: بيهم
1: فيه.
0: اللي يعودوا فيهم الرطوبة ويعودوا
1: الله
0: يتهرتموا
1: يخليك،
0: ويطيحوا
1: هذه
0: الوقت
1: نبغي
0: والساعة.
1: ننبه، لأنه وقعت مرات ومرات
0: والله والله
1: ومشوا
0: حكم
1: فيها
0: عنه
1: ضحايا،
0: الله
1: ومشوا،
0: يرحمهم الشاطر.
1: وهذه فرصة لأن احنا كنديروا عبر أثير إذاعة الداخلة برامج ديال التوعية والتسييس أنهم
0: في دي
1: يتفادوا.
0: النقطة قاع نقد نزيد نضيف على كلامك أستاذ العهدي عن رجاج، هما في كيني نعرفوا في الدشرة والله في أي وقت رجاج يدور يقروح بولاد والله
1: ايوه
0: بالشاشرة حتى إلى عاد ما رافد خيمة والله ثري ثقل عليه والله ذا الواد اللي ماشي فيها والله يظلل بشي ذاك هو اللي بعد كيه ثوب ملاحف والله يا قركي قلت عنه ما يقعد تحت الأجراف بيلي الأجراف ما تتواسى ذاك ذيك التراب وذيك الرطوبة تطيح راهي لا تكسل لي الشاشرة كيف اللي جبرنا الخير يرحمهم إن شاء الله. ويعني شي كامل الله قاعد يودي بالخطر ما
1: يتفادى،
0: كايلاش
1: صحيح.
0: ما يتفاداها
1: طيب
0: رجاش.
1: باش نختموا هذه النقطة ديال الحمان والعطش فيها، ما كرهتش اللي عاود ذكرينا شيماء نصائح عامة هكا باش حتى المستمع سابق ما نمروا لمواضيع أخرى.
0: بالنسبة لي نقدر نقول لك نصايح عامة عن رانا في فصل الصيف، والله زاد قاع فقس الحمان بصفة
1: والله
0: عامة.
1: يا
0: رجاج
1: الصيف ولا ما في الصيف
0: سياني
1: هذا؟
0: رجاج يرد البال من عائلته، والله زاد تركة اللي معاه يلعادوا تركة صغيرين، والله يلعادوا

0: كولا كبار شيب، والله هو من نفسه يتم يشرب الماء ويتفادى المرو كي قد في الشمس من تعود حارة من 10 بكري إلى 4 التحميس. ونقطة مالي اللي نشيل لهون نجبر شي من الهاري اللي يخلوا تركتهم في الوتات يمرقوا بيهم في القايلة
1: وهذه راه
0: والشمس
1: وقعت لها
0: سحرت.
1: شيء مهمة هذه النقطة غير مؤخرا، هذه غير بعض الأيام، أن في فرنسا شي حد قاس يمكن شي محل تجاري قال غيمشي 2 دقائق وقفل عليهم، في لأن الحرارة في الوترات
0: لا
1: قد توصل إلى فوق 50.
0: اكيد يعني انا ما حدني مارق، ماني عجلان ولا زاد، لا بد لي من بالتركه نمشي معاهم، نمشي بهم غير ما نقفل عليهم في الوتات
1: والله خطيرة،
0: الجاج
1: الله
0: يتم
1: يجازيك
0: قابض
1: هذه
0: لهم
1: الملاحظة في
0: الحمى
1: محلها.
0: انقض بيهم يخبط
1: هذه
0: يتنفسوا
1: راه
0: البرود
1: يتخنقوا
0: ويهرجوا
1: الله
0: فعلا
1: يستر.
0: من ما خليتهم في الدار. وفي نفس الوقت مالي كان حد في الدار يتم يقفل الرياح يبرد جو
1: هي
0: تم
1: بالنار،
0: داخل البرود ما تدخل
1: إلى
0: الشمس
1: الليل ديك الساعة
0: ليك
1: إلى ظريف.
0: يفتحهم فعلا. وشراب الماء هو اللي لاهي نأكد عليه، شراب الماء ضروري. وحد لا مرة كي قلت سياني في البدية ولا ذا لابد داله من عادي مرة يدير شي بينه مع راسه
1: والله
0: كي
1: صحيح.
0: الثام يكسر عنه ديك الأشعة، ولا كي رقاش في الدشرة يدير قفارة ولا بلصارات الشمس هذو اللي يكسروا عنه شي من أشعة الشمس، يا غير مالي ما ينسى يعود رافد بوشو ديال الماء به اللي الماء
1: صحيح
0: ضروري
1: صحيح.
0: ومهم.
1: وعلى ذكر السوائل وترطيب الجسم، ندور وانت ادرى مني شيء، ما تبارك الله عليك، ان فاش كنذكروا السوائل راه في اشياء غير كتزيد العطش، كاين داك المناضه، هاد المشروبات الغازيه، ديك المعلبات اللي هي كلها سكر.
0: شفتوا استاذ العهد اذا كامل السوائل كامله بانواعها بحليبها بشرام مناضتها بذا كامل، ما لهي
1: ما
0: تتلح ما
1: يعوض
0: لهي تلحق الماء وما
1: تماما.
0: لهي تلحق القيمه اللي يعدلها الدور اللي يعدلوا الماء في الجسم معهم هما.
1: وكاين واحد الخطأ، كان اعتقدوا ان المشروب اذا كان بارد راه يرطب الاجسام ديالنا، بالعكس.
0: ما
1: شتي
0: يحد
1: دابا شي وحدين كيشي يشربوا اتاي، اتاي كيحسوا بان يخفف عليهم ذاك.
0: خلاص يا قركي قلت له كلمة، الماء يلحق بلد ما يلحق
1: تماما
0: المشروب عادي،
1: تماما تماما
0: بالمشروب عادي لا يحتاج يصفى وياسر من الأمور، الماء مباشرة اللي غد اللي تحس بك عنك فعلا شربت الماء عنك رانك برت ذاك التو
1: صحيح.
0: عنك رانك برد عليك.
1: نعم طيب، ناخذ استراحة فنية وبعدها نواصل نكملوا مواضيع أخرى بعد ما خصصنا هذه الحصة، هذه ما يتعلق بالحمان وش يلط الناس أنهم يعدلوا في الحرارة. إذا ناخذ استراحة فنية.

0: إذن كنعاودو نرحبوا بكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، ونذكر بأن هذا اللقاء خصصناه للحديث عن بعض الإجراءات الوقائية اللي يلطنا نتخذوها، بالخصوص فصل الصيف فاش كيكون الحمان كتشتد الحرارة. وخصصنا الجزء الأول للحديث عن ما يتعلق بضربات الشمس وكيفاش نتعاملوا مع العطش في الحصة الثانية، لأن كنتواجدوا في واحد الجهة وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي هو كتكون فيه الحرارة شديدة، فمن بعض المواضيع أيضا اللي كتهم، لأن كيف تعرفوا الناس تفضل أنها القرواح في البادية، ولكن في هذا الزمن ديال الحمان كتكون بعض المشاكل اللي كتعلق بلسعات أو ضربات العقارب والأفاعي الله يفكنا من باسهم. فالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية طبعا بتنسيقه مع المنظمة الدولية اليونيسف ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية كينظموا دائما حملات تحسيسية بالخصوص في هذه الفترة. إذا لهي نخصوا جزء من الحديث شيماء على هذا الجانب، كيفتاش نحميو أنفسنا من هذه الضربات أو لسعات العقارب وطبعا والأفاعي؟ أشن هي أولا الوسائل اللي نقدو بها نكافحوا هاد العقارب شيماء؟
1: اللي تقول أستاذ العهدي بالنسبة لهذا الموضوع ديال لسعات العقارب، فعلا هو موضوع مهم.

0: يكافحوهم بالنسبة لعدد خيمة ولا دار ولا ذا، لعدد خيمة لا يتبتنا والله ما تبتنا زر الطلح وزر
1: فيك
0: الصدر
1: الحشيش، فين
0: هي
1: كنتوا الأعشاب.
0: يتمزراو كيف فوق رق والله شي ويبنوها باش الا خاض شي بعد يتم يراعوا فيه،
1: تمام.
0: بهم هم تعرف يتخزنوا مع مع الربيع ومع ذا، ما تلي حد يقد هذا. وملعد هما للبيوت يعني خالقين والله شي. بالنسبة للبيوت إلا قدينا نقلوا عنا ديك الأعشاب اللي مزقنا بالبيوت وذا باش اللي تخطط تم يخرصوه
1: صحيح.
0: ما يتخزن لهم شي، فهم. في نفس الوقت كي قلت الخيام باطل الديار إلا عاد هما اللي خالقين، فهم، يعودوا مسبوقين زاد ما يعود فيهم بل السيما وبل بهم هم ذوك الحفار اللي يعودوا لا يقدوا اللي يتخزنوا فيهم
1: ينتعشوا فيهم هم.
0: فعلا. بالنسبة لهم اللي تتعود ديك كي اللباسات ولا زاد الأمتعة كاملة،
1: الدبش اللي يكون
0: الدبش الياسر ما اللي قد رجاج خاص الرواقيج لا يعرفوا له شي، يعني شي لا يعمل يعملوه، شي اللي ما هو معمل يمزروه عنهم على الزر
1: إذا
0: ويتموا
1: الترتيب ديالهم بطريقة اللي هي
0: لي
1: ما.
0: ها باش منين يدخلهم شي خارصوه،
1: تمام.
0: يعني ما يخلوه يفوت مدة ما يمسوا حد والله ذا، يعني يتم دائما باستمرار يتم ينعرف له شي ويبدل والله زاد
1: تمام.
0: ينقلع كامل. ها
1: باش ما يعشش فيها هو هذيك.
0: وبالنسبة لهاي الناس اللي تتربي الدواجن اللي تأكلها
1: أكيد
0: يعني
1: الدجاج.
0: يعني حتى هو راهن مولي راهن لا تعود لا وسيلة من باش نكافحوا منها
1: صحيح.
0: العقارب. بالنسبة يعني كي قلت لك إنسان تم يرد البال حتى يعني جميع ما مدخلني هو الشكوك.
1: وشنو هي وسائل الوقاية من هاد العضات أو اللسعات ديال العقارب وأيضا التلفة؟
0: الوسائل الوقاية ياسر. بالنسبة لذلك نعود رجاج في البوادي يعني لقد يتفادى تحريك الأحجار أشبه له، بهم هما الأكثر يقعدوا متخزنين تحت دوك الأحجار الكبار، يعني حتى لجا يحركها بحذر، يعني يعود رد البال معاها ما يحركها ساهي عينه يخرج شي ثاني والحجرة يقربها بيد ويقد لا يجبر شي تحت
1: وحتى في
0: الحجر.
1: النعيل مهم من يربط شي
0: وبالنسبة
1: نعيلي.
0: للأحذية كيف قلت عنهم مهمين، ما أرقاج يعني من يعود له يلبس نعالة ولا صباط ولا شيء،
1: ما
0: لو
1: تكونش
0: حبذا
1: مفتوحة.
0: لو حبذا يسوسو
1: سابق
0: ينفضوا هي
1: بقى.
0: الأولى سابق ما يلبسوا بيوم راهم يتخزنوا فيه، ويجي رجاج كي واقف مارق عجلان والله ذا لا يدير كراعه ما علم هو معاه شي في
1: وما
0: كراعه
1: يكونش
0: الداخل.
1: فيها بلد منين يدخلوا دوك العقارب.
0: خلاص في نفس الوقت هما اللي نفحصوا كي قلت لك قبيل الفراشات الملابس كي المانط يعود رجاج لا يلبسهم تم يسوس المانطة سابق ما يلبسها لعل يعود ملتوي فيها شي. نفس الشي الفراش، نفس الشي في كيفية الخيام. بالنسبة للناس اللي تبني الخيام في البوادي من الأفضل عنهم يتم يراعوا يردوا البال مع كيفية الخيمة يزقنوا بها ويتم يسوسوها لعل يعود متخزن تحت شي والله ذا مسردم
1: هذه
0: مع التراب
1: كلها
0: ما
1: إجراءات أي
0: وقائية،
1: وقائية.
0: فاهم.
1: والله يحفظ فاش يوقع أن أرجاج مثلا تعرض لضربة أو للسعة العقرب.
0: هي يعني في دي الحالة اللي لهنا يعني نقلعوها من اللسعة والله العقرب إليه يجو اللي يطلع سوى العياط والله شي ذاك
1: هي
0: نبتو قد يقتلها والله قد يقتلوها راهم يقتلوها يا قاري يقفضوا خلوها في زرهم يحتفظوا بها مع يقلعوها من يمرقوا المصاب من
1: داك
0: المكان اللي لسعتو فيه ياك نخرصوا حجم ولون العقرب اللي لسعتو
1: هذا
0: والله
1: مهم.
0: نحن ايش والله ذا يعني والله نحتفظوا به نين نمشوا بينا معنا باش نخلصوا ذاك النوع الترياق ديالو. في نفس الوقت نحسبوا الساعة اللي نخلصوا ضبط الوقت نشوف كي مثلا عطتهم مع ثلاثة الرجاج عاد يعود يالتهم الناس اللي في زرجو تعود شوي واعية وفاهمة يقبضوا له الوقت عنها معاش عضته وباش يعودوا ضابطينها، ولا بد واللي لا ينأكد عليه عنهم ينقلوا ذاك المريض لأقرب نقطة طبية، يعني يتلقى هو بعد شيء أولي إسعافات أو أوناتوندون تجي الإسعاف تمشي به شهر الطب ولا قال بعد ما يبقى في البلاصة اللي هو فيها.
1: وبس كان عارفه شيء ما انه تعرض للتسمم، مش فيه علامات التسمم.
0: أكيد أكيد ستعود عندنا ارتفاع في درجة الحرارة ولا انخفاض فيها، ويعود عندنا قيء ويعود عندنا وجع في البطن ويعود عندنا معاه الإسهال مصاحب.
1: تمام.

0: حلو
1: آه.
0: ويعود مولاه هما اللي لا يعرق، هذا اللي لا سعتو عقرب ولا عضو، حنا شتم مولاه لا يعرق وش قابض شعرين، وفي نفس الوقت
1: ويرتعد
0: بالإضافة تعود اضطراب واحد دقات ديال القلب وفي التنفس، يعني يعود عندنا قلبه
1: طيب
0: يتم لا ما هم متوازنين
1: صحيح.
0: دقاته.
1: طيب فيه شي سلوكات غير صحية، أشياء نتجنبه فاش تكون عندنا هذه الحالة؟
0: ديالتنا نتجنبو كيف خالق اللي من يلسعو عض عقرب ولا شي تجبرو يقول لك هاني نمصه له،
1: صحيح
0: نمصه
1: صحيح.
0: بالعظة ذيك ما تتواس به اللي راهو داك التسمم اللي لا يمص ذاك الرقاج، ما هو يقد يأثر عليه،
1: هي
0: يعني ذي
1: صحيح.
0: الحالة ما يعني حد عضته عقرب والله هذا عضه حنش والله، يعني يتجنب ديك الطريقة ديال عنه يقول لك البزغ ولا التشريط، وفي نفس الوقت نتجنبه ملي انا يعني نربطه ذاك العضو اللي مصاب، في نفس الوقت نديرو نجنبو الاستعمال ديال الأمصال، وخالق منه ملي رواقيج منين يفوتين تلعتس هذا تعضو عقرب ولا ذا لا قدر يعدل غاز يفش عليه ديك البل العضة يطلس عليها الغاز ذاك ما يالتو ملي يعدل والله يدير عليها خالق ليلطخ يلبخها بالحنة حتى هي ما يالتنا نعدلوه، يعني نحتفظو لا كيف قلت لك نعدلو نرفدوه ونرفض ذي البايقة العدسه إلى أقرب نقطة طبية ونقلو عنا ذا كامل.
1: طيب، ربما النقطة اللي نختموا بها، وهو كنسمعوا أيضا وحتى بعض المستمعين كيطرحوا هذه الأسئلة اللي كتعلق بداء السعار اللي تسمى بالفرنسية لاراج، وعادة كتكون أيضا حملة تحسيسية كتنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ياك يكون واحد التوعية والتحسيس بهذا الداء. ما كرهت بداية تعرفي فاش كنقولوا داء السعار اشنو هو التعريف ديالو شيماء؟
0: كي قلت أستاذ العهدي في حلقة فايتة قد تكلمنا عن هذا الموضوع داء السعار
1: وهذا
0: ونجيد
1: عادة
0: نأكد
1: يسموه
0: عليه
1: الكلاب
0: كلاب،
1: الضالة.
0: فعلا داء السعار هو مرض فيروسي خطير ومميت في نفس الوقت يصيب الجهاز العصبي للإنسان والحيوان،
1: وكيفاش، وهو قابل للوقاية ولا لا؟
0: أكيد قابل للوقاية لأن هو لجينا نشوفه يعني قابل للوقاية إذا تم التدخل مبكرا، يعني إلى دخلنا بشكل أبكر نعود هنا عدا قابل للوقاية.
1: وشنو هي أسبابه عادة؟
0: بالنسبة للأسباب ديال هذا داء السعار نقولوا عنه هو من بين الأسباب دياله هو ديك العضة والله خدش يسبو حيوان مصاب به، سياني كلب سياني نوس يا غير في الغالب
1: إذا
0: نجبروه عند
1: اختلقت
0: الكلاب
1: طلا وسطهما.
0: يعني يعود عندهم ذاك الفيروس ديال داء السعار ويتسبو يجي يعض ذاك الحيوان يعض شخص، في ذي الحالة يقد ينقل له ذاك الفيروس عن طريق ذيك العضة ولا ذاك الخدش، والله يتسبب مولين بين أسبابه لعاب حيوان في جرح مفتوح، يعني عود حيوان مصاب ذاك داء
1: مصاب.
0: السعار وريقه نجعل ذاك الجرح ديال الإنسان اللي مفتوح والله دي الحادة هو يقد يعود يتصافي، في نفس الوقت ملامسة الأغشية المخاطية كي العين كي الفم
1: هادو كيكونوا
0: حتى
1: حساسين
0: يعودوا
1: لهذا.
0: حساسين، يعني من الأسباب
1: وشنو هو المطلوب شيماء ياك اننا نتقوا من الشر ديال هذا؟ في حالتي لو وقع لينا هذا، تعرضنا لحيوان اللي فيه هذا السعار.
0: بالنسبة لداء السعار الطرق اللي نقدو نديرو فيها نعتبروها كطرق وقائية هي عنا نلقحو دايما الكلاب والقطط بانتظام، عن حد عنده كلب ولا عنده نص لو حبذا يمشي يتبع يعدلهم الكالوندري فاكسينا ديالهم الكارني فاكسينا ويتمي هذا يلقحهم، وفي نفس الوقت الرقاج يتجنب الحيوانات الضالة كاملة بصفة عامة، ونعود عندنا مراقبة للحيوانات الأليفة
1: اللي نربيوها في ديارنا.
0: أقبال، وحد ما اللي تعرض للعض ولا شيء يعود عنده غسل الجرح بالماء والصابون مدة بعد لا تقل عن 15 دقيقة، فهم يعني أرقاج مين يعض ذاك الكلب ولا ذاك النص يتم يقيس الماء والصابون ويتم يغسله مدة بعد 1/4 ساعة لابد منه، وفي نفس الوقت اللي نأكد عليه ورا ذيك الغسلة راهو لابد له يقيس أقرب مركز صحي في زرو سياني هو شنو باش يكمل.

0: تلقي العلاجات اللازمة كاملة.
1: أكيد، وتلقي حوت التصرف إلى تصرفنا بالعجلة كتكون، وخا تكون في عضة، عادة كيتم
0: نقل
1: الإنقاذ ديال
0: حياة
1: الحياة
0: فعلا
1: ديالها.
0: فعلا.
1: كنحييك شيماء على ما شاء الله عليك، كيفاش توصلي وكتحاولي بطريقة اللي هي يفهمها الجميع. فبصراحة كنحييك، وهاد النصائح اللي عطيتي اللي عندها علاقة بالتحسيس والتوعية في الحمان، وبالخصوص فصل ديال الصيف الناس فاصلة فيها، وبصراحة كنحييك.
0: والله فعلا لا لهين نرجع بهم للموضوع الاول،
1: مزيان،
0: تم وشرب الماء، والماء ما
1: صح والله.
0: تستهانوا به، راهو اللي قد يشرب منه ما
1: واصلا
0: رجعش،
1: كاع
0: يبقى
1: المزيان في
0: الجسم
1: الصيف
0: لا
1: اكثر،
0: محتاج
1: ولكن في
0: الماء،
1: العام كله
0: يبقى لا
1: لا
0: محتاج الماء،
1: والله.
0: يعني الجسم ما رجعش بصليت ومنعت شويه من لا محتاج الماء.
1: تمام، اظن اخر حاجه نختموا بها شيماء، اذا باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام اشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمه شيماء بودبوس، اللي هي مسؤوله عن خليه التحسيس والتوعيه بالمديريه بالمندوبيه الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسرد. ونتمنوا ليومكم إن شاء الله مستمعاتنا مستمعين الكرام صيف، وخا يكون فيه الحمان ولكن تكونوا فيه سالمين وبصحتكم إن شاء الله. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أهلا بكم في عناوين هذه النشرة. التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025 يؤكد تعزيز الاقتصاد الوطني لوتيرة النمو لتبلغ 4.9% مسجلا تحسن نسب التضخم إلى جانب صلابة القطاع البنكي والمالي وسط تحديات عالمية ومناخية. وهذه المؤشرات تعزز الأمل في ارتقاء المملكة مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا. رومانيا تدعم السيادة المغربية على الصحراء وتؤكد وجهة مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وحقيقي للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية لضمان نزاهة وشفافية اقتراع 23 شتنبر. وزارة الداخلية تفعل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات. في محيط خارجي مطبوع بتوالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، الاقتصاد الوطني وصل تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدن لم يتجاوز 0.8%. هذه المعطيات تضمنها التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025 والذي رفعه إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بتطوان ولبنك المغرب عبد اللطيف جوهري. وأكد التقرير السنوي للبنك المركزي أن المنظومة البنكية وصلت دعم تمويل الاقتصاد والحفاظ على مؤشرات الصلابة المالية، مبرزا أن رهان المرحلة يتطلب تسريع النمو ودعم قطاع التشغيل ومحاربة الفوارق الاجتماعية. التقرير رسم إذن صورة اقتصاد وطني استطاع استعادة دينامية النمو والاستقرار المالي، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا. كما تضمن التقرير السنوي للبنك المركزي جملة من التوجيهات والمؤشرات التي تعكس رؤيته لمستقبل الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة. داود علوان.
1: رغم استمرار حالة اليقين التي تطبع الاقتصاد العالمي، أكد التقرير السنوي لبنك المغرب تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني حيث سجل النمو نسبة 4.9% بينما استقر التضخم عند 0.8% وتراجع عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي. أرقام مشجعة لكنها لا تنعكس بشكل المطلوب على سوق الشغل، كما يقول المحلل الاقتصادي الأستاذ إدريس العيساوي.
2: هناك مجهود كبير قام به المغرب مكن من ردم فجوة الاستثمار على المستوى القطاع العمومي. نسبة التضخم لم تتعدى 0.8%، وهذه كلها أخبار مهمة بالنسبة للاقتصاد المغربي.
1: ويرى والي بنك المغرب أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الزخم الاقتصادي لكنها لا تكفي وحدها لبلوغ مصاف الدول الصاعدة، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يقتضي استيفاء عدد من الشروط والإصلاحات الأساسية التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ تنمية أكثر شمولا واستدامة. الأستاذ علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي.
3: التقرير السنوي لبنك المغرب أشار إن ليس النمو وحده فقط أو المؤشرات الاقتصادية الجيدة فقط قادرة على انعكاس على جودة حياة المغاربة وعلى كذلك على طموحات ديال المغرب التحول إلى بلد صعيد. لهذا دعا إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بتوزيع ثمار النمو على كافة المواطنات المغربية.

0: المواطنين وانعكاسها على مستويات التشغيل ودور التشغيل في الرفع من نسق الحياة ومن تطوير الجانب الاجتماعي داخل المغرب.
1: وخلص التقرير إلى أن المغرب يتوفر على مؤشرات اقتصادية إيجابية وآفاق واعدة، غير أن تحويل هذا الزخم إلى تنمية مستدامة وشاملة يظل رهينا بمواصلة الإصلاحات وتكامل السياسات العمومية وتعبئة مختلف الفاعلين، بما يرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني ويقرب المملكة من هدف الارتقاء إلى مصاف الدول الصاعدة.
2: وفي تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2025، استعرض بنك المغرب في النسخة 22 من هذا التقرير، استعرض اليوم بالدار البيضاء حصيلة مهامه في مجال التنظيم والإشراف البنكي وكذا مستجدات قطاع مؤسسات الائتمان. التفاصيل مع كريمة زحنوني.
3: أكد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي أن الاقتصاد الوطني واصل تعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التقلبات الدولية، محققاً أداء أفضل بفضل دينامية الاستثمار، وهو ما انعكس في تسجيل معدل نمو بلغ 4.9% خلال سنة 2025. ويبرز التقرير أن هذا النمو جاء مدعوماً أساساً بالارتفاع القوي في الاستثمار الذي أصبح المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي. نبيل بدر مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب.
4: سنة 2025 عرفت واحد نمو الاقتصاد الوطني في إطار متسم بواحد المستوى كبير من اليقين، وبرغم من ذلك فحققت واحد نمو بنسبة 4.9% اللي هو متعلق أساسا بالاستثمارات في مجال البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مستوى التضخم بقى في واحد المستوى منخفض. وفي هذا الإطار عرف القطاع البنكي عزز النمو ديالو وعزز كذلك الصلابة والمتانة ديالو.
3: وواصل بنك المغرب اعتماد سياسة نقدية تيسيرية، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% مع الاستمرار في تلبية حاجيات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا إلى التمويل.
4: كان هناك ارتفاع للمؤشرات المرتبطة بالنشاط من ناحية مستوى الائتمان ومستوى المردودية، وكذلك مستوى المتانة فيما يخص مثلا نسبة الأموال الذاتية بلغت 16.1% ونسبة الأموال الذاتية من الفئة 1 بلغت 13.5%، وهي أكثر من نسب الدنيا المتلف 12.9% على التوالي. وكذلك نسبة معدل السيولة القصير الأمد هو كان في مستوى مريح. وعلى مستوى المتانة فبنك المغرب عزز تذكير البنوك باش تكون محتاطة في إطار توزيع الأرباح، وكذلك وصل بنك المغرب جميع الأنشطة ديالو فيما يتعلق بتتبع المخاطر، يعني المخاطر الكلاسيكية وكذلك المخاطر السبرانية، المخاطر المتعلقة بغسل الأموال ثم الإرهاب، وكذلك عمل على مواكبة ما يسمى الفينتك شركات التكنولوجيا الحديثة، وكذلك عمل في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك على تقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية في إطار اعتماد أحد الميثاق ديال مواكبة وتمويل المقاولات الصغيرة جدا مع الشركاء ديالهم من القطاع العام والخاص.
3: وتؤكد مؤشرات تقرير بنك المغرب حول الإشراف البنكي أن سنة 2025 شكلت محطة إيجابية في مسار الاقتصاد الوطني، ليس فقط بارتفاع وتيرة النمو، بل أيضا بالحفاظ على استقرار الأسعار ومواصلة الإصلاحات، بما يعزز قدرته على مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية.
2: نواصل بملف الوحدة الترابية للمملكة، حيث تسجل عدالة قضيتنا الوطنية مزيدا من الدعم الدولي. في هذا السياق أكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. التعبير عن هذا الموقف جاء خلال استقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة لمستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوسور دان. وفي هذه الرسالة أكد رئيس رومانيا أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. ويندرج الموقف الروماني في إطار الدينامية الدولية التي تم إطلاقها بقيادة جلالة الملك دعما لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي. المزيد في تقرير حليمة مرتضي.
5: انضمام رومانيا إلى قائمة الدول الداعمة لمغربية الصحراء يعكس بوضوح الدينامية التصاعدية في المواقف المؤيدة لمغربية الصحراء، والتي صدرت عن مختلف عواصم القارة الأوروبية شرقا وغربا شمالا وجنوبا. محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان:
6: الموقف الروماني يعكس اتجاه أوروبي متصاعد نحو تبني المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الإطار الوحيد للتفاوض، بما يعزز الزخم الدولي الذي تحققه المملكة. أهمية هذا الموقف لا ترتبط برومانيا لوحدها، بل بكونها أولا عضو في الاتحاد الأوروبي، ثانيا أيضا عضو في حلف شمال الأطلسي ناتو، ولكن أيضا لموقع الجيوسياسي في شرق القارة الأوروبية، الأمر الذي يضفي عليه وزن سياسي إضافي يعزز هذا الزخم داخل الفضائين الأوروبي والأطلسي. يؤكد هذا التطور أن عدد متزايد من الدول الأوروبية بات ينتقل من صيغة من الاقتصار على صيغة دعم الجهود الأممية إلى التعبير الصريح عن تأييد المبادرة المغربية كمرجعية للحل.
5: في رسالته إلى جلالة الملك، أكد الرئيس الروماني نيكوس أوردان أن رومانيا كانت من بين الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة بشأن قضية الصحراء المغربية، وأن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني.
6: طبعا هذا الموقف يأتي في سياق دينامية دبلوماسية متواصلة يقودها عاهل بلاد جلالة الملك محمد السادس، تسفر عن توالي مواقف داعمة من دول أوروبية مؤثرة، ما يعزز عزلة الطرح الانفصالي ويقلص هامش المناورة السياسية لخصوم المملكة خاصة في القارة الأوروبية، على اعتبار أنه اليوم لا يوجد أي بلد أوروبي يعترف بالكيان الانفصالي. يتقاطع أيضا هذا الموقف مع المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي يشهد تركيز متزايد على الحلول الواقعية والقابلة للتطبيق في انسجام مع التوجهات التي كرسها قرار مجلس السلام في أكتوبر الماضي 27-97.
5: ويعكس الموقف الروماني الداعم لمغربية الصحراء اقتناع دول العالم والشركاء الأوروبيين من أن استقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل وتحقيق الازدهار والتنمية في المنطقة يمر عبر التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية من خلال اعتماد مقاربة تنموية تحقق الأمن والتنمية، وهو ما يتضمنه المقترح المغربي للحكم الذاتي.
2: في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد أمس بمقر وزارة الداخلية. بلغ للوزارة وأكد أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع هذه الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل أو الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. حول الأدوار المنوطة بهذه اللجنة واللجان الإقليمية والجهوية وأهميتها في تدبير العملية الانتخابية يدور تقرير كريمة زحنوني.
3: تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات إجراء يأتي في مرحلة تسبق انطلاق الحملة الانتخابية، بما يتيح مواكبة دقيقة للمسار الانتخابي منذ بدايته ورصد أي ممارسات قد تؤثر في نزاهة الاقتراع أو تكافؤ الفرص بين المتنافسين، كما يعكس اعتماد مقاربة استباقية تقوم على التنسيق المؤسساتي بين السلطات الإدارية والنيابة العامة، بما يضمن التدخل في الوقت المناسب كلما اقتضى الأمر ذلك في إطار احترام القانون واستقلالية كل مؤسسة. كمال الهشومي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية الحقوق بالرباط:
7: إحداث اللجنة المركزية بتوجيه من جلالة الملك يشكل في اعتقادي تطورا مؤسساتيا مهما في تدبير الاستحقاقات الانتخابية، لأنه تعكس انتقال الدولة، وهذا مهم، من مجرد تنظيم انتخابات إلى حكاية انتخابية. قائمة على التنسيق المؤسساتي وما نسميه باليقظة الاستباقية وكذلك ضمان النزاهة وتكافؤ الفرص. من ناحية الدستورية تترجم هذه اللجنة التزام واضح للدولة بتفعيل المبادئ التي

0: قرر هذا الدستور 2011، واللي في المقدمة ديالها طبعا يتكلم عن نزاهة الانتخابات، حياد الإدارة، ربط المسؤولية بالمحاسبة، تتأكد أن الانتخابات ليست فقط مسؤولية وزارة الداخلية بوحدها، ولكن هي مسؤولية جماعية تشارك فيها مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية.
1: ولم يقتصر تفعيل آليات التتبع على المستوى المركزي، بل شمل أيضا المستوى الجهوي، بما يعكس اعتماد مقاربة ترابية متكاملة وتعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
0: امتداد هذه اللجنة إلى المستوى الجهوي والإقليمي يسمح بتوحيد منهجية العمل في جميع جهات المملكة، والتدخل السريع لمعالجة أي اختلالات أو تجاوزات اللي يمكن تمس سلامة العملية الانتخابية، وهذا يعزز ما نسميه بالأمن الانتخابي، وترفع من مستوى التنسيق بين السلطات الترابية والقطاعات المعنية، وتضمن، وهذا مهم، تطبيق موحد للقانون عبر مختلف التراب الوطني.
1: استعدادات تنظيمية وضمانات قانونية تؤكد أن الرهان الأساسي هو تنظيم انتخابات تعكس الإرادة الحرة للناخبين وتعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لترسيخ المسار الديمقراطي ودولة القانون.
2: في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض المنظمة حتى 30 من يوليوز الجاري، نظم مجلس مقاطعة أجدال الرياض اليوم منتدى الثقافة والتنمية الحضرية، ويأتي هذا المنتدى انسجاما مع شعار مهرجان ربيع أجدال الرياض، وتأكيدا على المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها الثقافة في بناء المدن الحديثة وتحسين جودة الحياة وتعزيز الجاذبية الترابية وترسيخ المواطنة. للمزيد حول هذه التظاهرة يتحدث محمد فتوحي، أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس بالرباط.
3: تنظيم هذا الملتقى مهم جدا، لا من حيث الموضوع ولا من حيث السياق دياله، وأنا أعتقد بأن مهرجان ربيع أجدال يعطي للبعد الثقافي بعد أساسي، لأن الثقافة عنصر يقوم بالتسويق الترابي للمجال. الثقافة تلعب دور أساسي في تحقيق التنمية، ولكن نحن بحاجة إلى ثقافة المواطنة المسؤولة. فإذن السؤال والرهانات المطروحة، كيف نستطيع أن نوظف الثقافة من خلال التخطيط العمراني، من خلال التخطيط الترابي، من خلال التخطيط التنموي. نحن نعلم بأن مدينة مثل مدينة الرباط زاخرة بالعديد من المؤهلات الثقافية، ولكن كذلك مدينة الرباط مدينة تتميز بأنها الآن تعتبر من العواصم العالمية المشهورة، لا من حيث ما نشاهده من بنية تحتية ولا أوراش تنموية، ولا الرباط باعتبارها عاصمة الأنوار، باعتبار الرباط تراث ثقافي. أعتقد بأنها الثقافة إذا تم التعامل معها يمكن أن تساهم بشكل أساسي في التنمية الحضرية المتوازنة، التنمية الحضرية المستدامة.
2: ومن الأنشطة الثقافية نتحول إلى الإيقاعات الرياضية ضمن فقرة تاي بريك. وضمن هذه الفقرة سعيد، بعد إجراء ذهاب السد الفاصل يتم الحسم مساء اليوم في هوية المنتسبين لفرق القسم الأول الاحترافي خلال الموسم الكروي المقبل، حيث يسعى اتحاد تورغا وأولمبيك تشيرا إلى الحفاظ على مقعديهما، فيما اتحاد أمل تيزنيت وشباب المسيرة يطمحان إلى تحقيق الصعود.
4: تنمونيا بملعب المدينة بالرباط يستقبل اتحاد تورغا في 7 مساء ضيفه الشباب المسيرة، بعدما افترق في ذهاب المحمدية بهدف لمثله، نتيجة تبقي على حظوظ الطرفين قائمة. الاتحاد التركي يسعى لضمان بقائه للموسم الخامس على التوالي منذ عودته لقسم الكبار بعد غياب دام 20 عاما، وتحقيق ذلك يتطلب من زملاء المخضرم وحارس المرمى عبد الرحمن الحواصلي بذل مجهودات مضاعفة.
5: المباراة نقشها بذكاء أكبر، لأن عرفنا الفرق خصم طريقة اللعب ديالو، كيفاش يدافع كيفاش يهاجم. لاعب اتحاد تورغا والمنظومة كامل اتحاد تورغا تنتظر شيء كبير من هذه المباراة إن شاء الله، يعني ندرسوها بذكاء أكبر، وتبان تجربة ديال مجموعة من اللاعبين نتمناها تكون مؤثرة في لحظة مثل هذه اللحظات المفصلية. أنا متفائل جدا بأن الفريق ديالنا إن شاء الله يحقق نتيجة إيجابية اللي من خلالها غادي يضمن البقاء ديالو في قسم الوطن الأول بجهد الله تعالى. خصنا تركيز

0: كبير في جميع الخطوط، خصوصا الناحية الهجومية، لأن بان في مباراة الذهاب بأن كان جاونا مجموعة من الفرص لكن ما كناش مركزين أكثر. نتمنى التركيز ديالنا يطلع بزاف.
1: في المقابل يطمح فريق الشباب المسيرة إلى تفجير المفاجأة والعودة إلى قسم الأضواء مجددا منذ موسم 2011-2012، متسلحا برغبته القوية في تكرار سيناريو الذهاب الناجح وتجاوز أخطاء المباراة السابقة. أحمود الهلالي لاعب شباب المسيرة:
2: مركزين للماتش ديال الإياب إن شاء الله اللي غتكون مباراة صعيبة الصراحة. احنا عارفين قيمة المسؤولية اللي علينا ديال المباراة، ديما كتحتاج بالتركيز والانضباط، وإن شاء الله احنا موجودين لهاد آخر 90 دقيقة باش نحقق إن شاء الله المبتغى، باش يخلينا إن شاء الله نطلعوا قسم الأضواء إلى كتب الله.
1: بالتزامن منيا مع لقاء الرباط، يحتضن الملعب البلدي ببرشيد مباراة أولمبيك تشيرا وضيفه اتحاد أمل تيزنيت بعد تعادلهما في الذهاب بصفر لمثله. أولمبيك تشيرا يعول على في لقاء الإياب على خبرة لاعبيه وفي مقدمتهم العميد أيوب بن عتي.
3: المباراة ديال الإياب هي اللي تحسم الفريق اللي يبقى في القسم الأول ولا اللي يصعد، ونتمنى التوفيق وإن شاء الله نقول الكلمة ديالنا في هذه المباراة هذه إن شاء الله بإذن الله. حنا عازمين باش نخليو الفريق ديال الكبار ونقدموا مستوى أحسن من هذه المباراة هذه اللي دازت إن شاء الله، والجميع راه حسب المسؤولية اللي عليه، ونتمنى أننا نتوفقوا في هذه المباراة ونجمعوا جميع الأوراق ديالنا ونحققوا البقاء إن شاء الله.
1: من جانبه يدخل اتحاد أمل تيزنيت اللقاء بمعنويات مرتفعة كحصان أسود يبحث عن كتابة التاريخ وتحقيق صعود غير مسبوق في مسيرة الفريق. مباراة أولمبيك تشيرا وأمل تيزنيت ستجرى أرضية الملعب البلدي ببرشيد بدون حضور الجمهور، وذلك تنفيذا لقرار السلطات المختصة.
4: وبأخبار الرياضة سعيد نسو في مواد هذه النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025 يؤكد تعزيز الاقتصاد الوطني لوتيرة النمو لتبلغ 4.9% مسجلا تحسن نسب التضخم إلى جانب صلابة القطاع البنكي والمالي وسط تحديات عالمية ومناخية، وهذه المؤشرات تعزز الأمل في ارتقاء المملكة مستقبلا إلى مصاف الدول الصعيدة اقتصاديا واجتماعيا. رومانيا تدعم السيادة المغربية على الصحراء وتؤكد وجهة مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وحقيقي للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية. لضمان نزاهة وشفافية اقتراع 23 شتنبر، وزارة الداخلية تفعل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات. نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: عدنا باسماء حضراتكم مستمعينا الاعزاء لاستديوهات اذاعه الداخل الجويه بعد ان نقلنا لحضراتكم نشاطنا المفصل.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي واثقة إدارية؟ عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة ومن الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفل.

Sfarra. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026/2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع ولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
5: خير وسلام.
4: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
5: إنتاج الإذاعة المغربية.
4: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 19.
6: عشتك تمشي الزين وانت يا رجل مسكين، عشتك اخويا تمشي الزين وانت رجل مسكين، ما عرفتيش اش داني. هكا هكا زينب، وا زينب الزينيه.

0: هكا هو زينب، هو هذيك المتعوسة.
1: اجلك الشي اش بغيتي عاوتاني؟ اش كاين؟
0: ما بغيت والو، ما غير كتغوتي.
1: واش بغيتي شي حاجه؟ لاش معيط ليا انا؟ راني ما فيا اللي هضرها، راسي كيتفرقع عليا.
0: انت راه غير راسك، انا عظامي كلهم مفرشخين.
1: ايوا سير تجبد في الفراش وارتاح، وبركه عليك من داك الخنز اللي كتزغم. ما عيتيش؟
0: عيت منك. هذاك اللي كتسميه خنز هو اللي كيفوج عليا وكيزيني الهم والمشاكل فاش غارق.
1: انت بعدا لقيتي باش تنسى، اما انا شنو ندير؟ وجهت امري لله.
0: وعلاش درت لك حتى كدعي فيا؟ علاش عمرني دعيت فيك؟ انا بشي دعوه خايبه
1: انت دعيت فيك؟ الا يطيح علينا باطل.
0: وعاد قلتي وجهتي لله.

0: محشية وحمد الله. اش باقي بغيتي؟
1: الا كنت فترة ومغدية ومعشية من فلوسي وعرق كتافي، وإلا كنتي كتسمي هاد الكوخ سكنة البراك احسن منه. انت اللي عايش على حسابي، ويامي معاك دازت كلها هم وغم وفقر ونحس.
0: انا دابا ماشي راجل
1: ولا حتى بنادم، ميكروب موسخ الدنيا ما صالح لوالو.
0: ياك يا زيد بياك.
1: ايوا خليني عليك، عفاك ساكتة وديها في داك السم اللي من الصباح وانت كتشرب فيه، ولا سير تجغدد، ولا خرج درق عليا خنشوشك. راني الشوفه ما بقيتش قادره نطلعها في كمرتك.
0: ماكي محمي عليا يا طوال لي كل سر هاد النار. انا كنهضر معاك بالادب وانت سعره، ياك ما يحسب لك خاتيني. راه دابا نوض نشت ليك داك الفم.
1: يلا نوض.
0: اسير الزغبيه سيري، دابا نزف عليك بهاد الكاس.
1: انا اللي غادي نشخشخ عليك هاد القرعه.
0: شخشخي هي القرعه؟ كاع ما داروها الشخوش اللي اليوم بال الرجال الشلاغيم. عاد انت اليوم غادي نوريك شكون هو خويا. در اجي
1: طلق مني، قلت لك طلق مني.
0: اجي نوريك قالك طلق مني.
1: طلق مني يا هاد الراجل، طلق مني. هسرع الله معاك.
0: ماشي راجل، انا ميكروب قطعي. هاكي زيدي يلا زيد.
1: اي
0: زيد واحد اخر زيد.
1: وتوكا يا مظلوم، وتوكا يا مظلوم، وتوكا يا مظلوم.
0: يلا يلا طلعي الفلوس اللي عندك.
1: ما عندي فلوس، ما عاد مني.
0: الا ما عندك فلوس خرجي عليا، درقي عليا وجهك. يلا خرجي. ياخذ فيها الحق. واه على شنو درت ليك؟
2: افيك خير روبي، وسولت عليك الوالد قال لي انا بنتي في الدار.
3: اجي حتى انت داك الكوخ كتسميه دار كتنزع عليا.
2: والمهم سكنه.
3: ايه لا سكنه، كوخ وسط الروضه كتبات مع الاموات وكتفيق معاهم.
2: وبعدها هو احسن من البركه ديال القصدير اولا.
3: كشتي هو مبني بالرخام لا لك. المهم اش من جديد؟
2: شفتي زينب؟
3: ايوا نسولك انت، واش شفتيها؟
2: شفتها، ما في حالتها ما يتشاف.
3: اش كتقول اخويا؟ هضر معايا عافاك بالتوضيح.
2: وما عرفت اخويا شكون اللي زرق لي هذيك العين ونفخ لها الشوارب. حالتها لا يرثى لها.
3: ويلي فين شفتيها؟
2: انا جيت عندك وهي خارجه من الروضه، ودرت براسي بحال كاع ما شفتها.
3: ولكن يمكن لخمها راسك انت لا لك. وديك الساعة بدع فيها وكمل عليها، هذيك هي المناسبة. يا كانشي علاش اتفقنا؟
2: ويلي والمرأة مفرشخون تكمل عليها. واسمح لي ما كاينة معي.
3: راه انت اللي ما فيك معني. واش كتفلى عليا دابا ولا شنو؟
2: واش غندير خويا روبي؟ واش غندير؟ السيدة ما عرفتش شكون اللي سلخها، نزيد نعطيها سلخة نقتلها.
3: شكون قال لي قتلها؟ أزرق لها العين الأخرى وهرب وخلينا نكملوا شغلنا مع السيدة الأستاذة نادية.
2: ولكن الزنقة راه عامرة، ويلا تبعني شي حد قبطني. يلا وفكر فيه شويه روبي، فكر فيه. الله يجزيك.
3: وفكر فراسك انت وليلي، قلب شي لاخر. واش انا كنقول لك اجدي انت كتبرش عليا؟ ايوا امتى زعما بغينا نمشيو لهاد الهولندا؟ لا علاك.
2: ايوا كلشي مع المناسبه.
3: ايوا هاد المناسبه جات وفي

0: واش غدير روبيو؟ اجدها لك تمشي انت عند السيده ناديه وتقول لها احنا اللي زرقنا لعينيها، ومره اخرى ان شاء الله غادي نعاودوها وتخرج من باب واسع.
1: صافي لقيتي الحل. انا بغيتك تخدم دوك يدين اللباط ديالك وتشوه هاد قب طلع احو بردات، وخلينا نصوبو مستقبلنا. انا ما بان لي انت الا تبعتك هولندا اللي غادي تجي لعند لهنا، ماشي احنا اللي غادي نمشيو ليها. لعلك
2: ويلي علاش هو دار فيك هذا حماق ولا مالو؟ انت كتشوفي اختي وفاء، انت كتشوفي هاد الحقره؟ عييت من هاد الدنيا. لا، هذا ماشي بنادم، هذا وحش. هذا باقيش حد كيضرب المراه، هذا خصو يتربى، هذا خصو اللي يعلقو يعطيه 100 جلده حتى يولي ظهرو طم الكرشو.
3: شكون غادي يربي؟ شكون مصيبه وتسلطات عليا، ما عرفت كيفاش غادي نتفك منه. ما عرفتش
2: ساعة نزلي على باباه بشي طاو ولا مقراج، فرش خيلو الراس وزيديه دوخه على دوخه. اويلي عليك يا الضحكه، جبري بناتك وخرجي والهلا ينفس عليه.
3: ما قديتش هذا، ما كلهم فاشلين عليا.
2: مزيان والله الا مزيان، تبارك الله، وكليه شربيه شري ليه ما يشرب، كسيه كميه معاه جات، وفي الاخر يشدك يدير فيك هاد الشوهه يزرق لك العينين. ايه تبارك الله علينا،
3: ما قر فيه خير مسخوط الوالدين، بغى غير ما ينتف، ما كتهمو حتى حاجه. حرت ودقت بيا الدنيا، وليت كنشوف هاد لا في ظلام.
2: حسن عوانك زينب، باز اختي باز، هادشي اللي قصيتي مع هاد الوحش فات القياس. تعدى الصبر، هذا راه الجهاد الكبير في سبيل مسخ شماته عيف هاد الكلاب. شنو نقول لك؟ الله يدير لك تا ولد الخير.
3: امين. ما عندك شوا فاشيد هنا ولا شي بوماده نطلي بها وجهي؟ الله يتفش من هاد النفق.
2: زينب البوماده ما عندها باش تنفعك، نفخ الزرقية ديال العينين راه خصهم على الاقل واحد 10 ايام عاد يبراو.
3: 10 ايام
2: وشنو يسحب لك؟ الوجه كله زرق ومنفوخ، كيفاش غادي ديري دابا تلاقي مع شكيب وانت في هذه الحاله؟
3: هذا الشيء فاش لقيتيني كنفكر.
2: اعطيني الرقم التليفون ديالو نتصل به دابا، ونعطيه العنوان يجي لعندك يشوف هذه الحاله كيف دايره. الله يبان لي شي حل هو.
3: وزعما
2: ما كاين حتى شي مشكل، يجي مرحبا به. بيني وبينك زينب راه هذه هي المناسبه فين الترقي المسامر مع قويدر. غبري على صحته، فكري في ولادكم مستقبلهم، هذه آخر فرصة عندك صاحبتي.
4: أنا سي شاكيب، إلا أنت أخويا ما عندكش غرض زورنا، أحنا نزوروك.
5: لا سي عسيس، هذا النوع ديال العتاب ما بيناتناش، تفضل جلس، مرحبا بك.
4: شكرا، ولكن أنا بغيت نعرف سي شاكيب علاش ما جيتيش شرفتيني نهار العرس ديالي؟ وزعما انا جيت لعندك حتى لهنا برجليه وجبت لك الدعوه ديالك، اش وقع؟
5: ما وقع والو عزيز.
4: ايوا علاش اخويا خليتينا مشوشين؟
5: راك عارف ملي ما تتكونش لقانا حتى حاجه ما كتحلى ليك، نفسك كتضايق منها. وما تديش عليا، راك عارف طبعي كيف داير. المهم مبروك عليك وعلى سلوى.
4: بارك الله فيك، وكيف قلتي ما بين الاصدقاء ما كاين عتاب. يا وانت كيف دايره احوالك؟ اش من جديد؟ فين وصلتي مع الكتابه؟
5: تقريبا انا في النهايه، ما بقى والو والقصه يتم النشر ديالها. انا دابا بصدد تغيير بعض الفصول ربما فيها احراج للمتلقي.
4: بالتوفيق ان شاء الله. وكاين شي اخبار على زينب؟ لاباس عليها؟
5: نقولوا لاباس، واخا الامور شويه ماشي عاديه.
4: ماشي عاديه؟
5: شي مشاكل بسيطه خصها وقت للتفكير.
4: ايوا اسمع اخويا، الا كاين فاش نساعدك انا موجود.
5: شكرا خويا عزيز، ما كاينلاش تكلف راسك.
4: ما كاين حتى تكليف، بالعكس انا غادي نكون فرحان الا مديت لك يد المساعده. حنا راه اصدقاء شكيب، واكثر حنا خوت.
5: كان عرف تقديرك ليا عزيز، انما الان بصراحه مازال ما واقف على شي مساعده ديال شي حد. اسمح لي اخويا. الو
6: الو الاستاذ شكيب؟
5: اياه شكون معايا؟
6: هادي وفاء صاحبه زينب. اسمح لي سيدي الا بسلت عليك وعيطت لك، ولكن الموضوع راه شويه معقد.
7: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم اذان صلاه الظهر حسب توقيت مدينه الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
8: الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: ياك لاباس، موضوع ديالاش؟
2: زين بس سيدي، عيانة بزاف وحالتها مكرفصة، جات عندي هربانة من قويضر وقلت انا نعيط لك ونقولها لك، راه هي اللي عطاتني التليفون ديالك. واش الا كان ممكن يمكن لك تشوفها؟
1: ايه معلوم، فين هي دابا؟ فين؟
2: عندي في الدار.
1: اعطيني العنوان.
2: انت سمع، زنقت ياسمين، عمارة 7، الدار رقم 10.
1: ايه عمارة 7 الدار 10 ياك؟
2: اه
1: شكرا. انا دابا خويا عزيز، غادي تسمح لي نتشوفوا من بعد، وإلا انت فيك ما تسناني هنا ابقى حتى نرجع.
3: لا لا لا لا، من الاحسن نمشي معاك الا ما عندك مانع.
1: مزيان اخويا، اجي معايا. يلا قويدر اخرج لهنا، كتسمع؟
4: اش كاين؟ من على هاد الغوات؟ سي شكيب، اش وقع؟ ياك لاباس؟ ياك مازين عمل هادشي زبلة؟
1: اسمعني مزيان وحل ودنيك الا كنتي بنادم. راني كنت قبل ما نجي لهنا غادي نعلم بيك البوليس، ولكن هاد المرة تقيت فيك الله.
4: علاش سي شكيب؟ اش عملت مولك الله؟
1: ما لقيتي لا نهي ولا منتهي. اش قال لك راسك؟ الدنيا صعيبة، ما كاين حكام.
4: والله ما عارفك علاش كتهضر الاستاذ، غير فهمني الله يجازيك. راني
1: هذيك اللي سكرفتي عليها الحيوان، اش تكون؟ ماشي بنادم؟
4: حيوان؟ اه والله يخليك يا استاذ، انت السباله، الاحترام من الواجبات.
1: واش اللي كيتكرفس على النساء كيعرف معناها الاحترام؟

0: خلي في هاد لالا زينب. لالا زينب هي اللي هزانها وهي اللي قايمه بكل شيء. انا ما بقاش عندي صحه.
1: اياه، والجزاء اللي تستحق منك هاد لالا زينب هو تكرفس عليها.
0: حاشا، هذيك غلطه عمرها ما تعاود. السي شاكيب، انا عارف فيا الحق ومستعد نخلصه عمر.
1: ايوا، على هاد الاساس انا موجود لاي حل يكون في صالح الجميع، وبالخصوص لهذوك البنات البريئات اللي جنيتي عليهم.

0: انا استاذ راه خيرك مغرقنا، الله هو اللي غادي يجازيك.
1: المهم اخويدر، ملي غادي نلقى الحل غادي نعاود نتصل بك وغادي عقلك.
0: السي شاكيب، التوب اللي فصلتي لينا لبسوه.
2: اهلا اهلا بلادية. وكيف درتي يا اختي؟ عندك خاتم الحكمة، عاد هضرت معك في التليفون، خليتي الخدمة وجيتي خف من البرق.
3: خليني ندخل بعدا، رانا سخفانة.
2: ايوا دخلي دخلي، اجي اجي اجي نجلسو هنايا.
3: تلقيني يا سلوى، راني خليت الخدمة معرمة عليا، اش من خبار جديدة؟ هذا اللي مجدى ليا.
2: ديك المدلولة ديال زينب، ما نعرف شكون يا لالا اللي تكرفس عليها، وجهها الله يستر كله منفوخ وعينيها زراقو، حالتها حالة.
3: تستاهل
2: هادشي اللي قال شاكيب العزيز، مشاو خرجوها من شي دار ديال شي صاحبتها لعند الطبيب.
3: تبارك الله عليك الروبيو.
2: اش قلتي؟
3: لا ما قلت والو، اكملي ليا، وشكون اللي دار فيها هاد الشفايا؟
2: اي والله علم اختي.
4: كنتم في الاستماع الى الحلقه 19 من المسلسل الاذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، إكرام البصري، عبد اللطيف هلال، محمد خدي، جمال بن شيبة، سعاد خيي، نجاة الخطيب، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك لمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
5: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

ولم يبغى بد الخير إلا مثاليا ولم يبغى بد الخير الخير الخير إلا مثاليا حبك قد ورحت

المرسلين ومنتقاهم وأكرمهم وأطهرهم سفاهم نطاهم.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: مستمعين الأعزاء، الحديث عن الشاي وأتاي وحديث عن موضوع شائق ورائق، من منا لا يعشق هذا المشروب الشعبي الساحر، وبالخصوص أهل الأقاليم الجنوبية فعندهم واحد الارتباط وعلاقة خاصة بأتاي. أتاي فهو رمز المحبة، رمز الكرم والضيافة. ما يقد يجينا ضيفة ويختار لنا ما طرحنا معي نتاي، فمشي كان طرحها هي دائما جاهزة. تاي في الجماعة ما تقد صحي وتصلح إلى ما كانش في هذا المشروب، وسبحان الله كيعطي واحد انتعاشة خاصة للإنسان، إلى درجة أنه نظرا لأن فيه مواد منشطة كي تكون واحد العلاقة إدمانية بينه وبين تاي، وفي حالتي لما شربوا لواحد المدة طويلة كي يتصاب أدواخ أتاي، ديك الرغبة اللي كتكون والدماغ أيضا يحتاج لتنشيط بأتاي. نتحدث عن جيمات ثلاثة، عن جمر جماعة جر، وأضيفنا جيم رابع وهو الجودة. فعلا أهل الأقاليم الجنوبية يستعملون أتاي شعرة ومن نوع الرفيع، وهما أدرى الناس بالأنواع الجيدة وأيضا طقوس ديال تهييف تياي أو القيام فاش كي يقد وأنه يعدل تاي، كي عنده طقوس خاصة. وأكيد إذا كانت هذه نظرة اجتماعية وتواصل إنساني، فأيضا الأطباء عندهم رأي في الموضوع ديال الشاي، وبالخصوص الشاي الأخضر، بحيث كي تعتبر من المشروبات الجيدة اللي كتعمل كما يقول الأطباء وخبراء التغذية على تنظيف الكبد طبيعيا. وكتشير واحد دراسة أجرتها المجلة العالمية في الصحة الأمراض الجهاز الهضمي إلى أنه الشاي كالشاي الأخضر، لأن فيه الأسود وفيه ألوان أخرى، ولكن نتحدث عن أكثر استعمالا في المملكة المغربية وهو الشاي الأخضر المعروف وفيه أنواع وأسماء، أن الشاي الأخضر كيساعد في تقليل محتوى الدهون الكلي ومكافحة الإجهاد التأكسدي، بالإضافة إلى ذلك كيساعد في تقليل أعراض مرض الكبد الدهني غير الكحولي. ولكن هذا هو رأي الأطباء، فللشعراء رأيهم. كيف تعرفوا جميع فيه قصائد وفيه جفان وفيه أبيات قيلت كثيرة جميلة جدا، قيلت في أتاي. المهتم بالثقافة الحسانية محمد الحسن الصاعدي كرمنا بواحد المجموعة من الجفان والأبيات اللي نقالت في أتاي في الشاي الأخضر. إذا نستمعوا لهذا اللي قال من الجانب الشعري.
3: يقول واحد الحصاد حسن: أتاي منين قداد واخ، عدلته بالمنازل أربع كيسان قداد واخته وطلوع المنازل الفجر. يقول الثاني: أتاي تركته بالتغريش والشم عزمت على تركه، ولا فتعرفت أنا ولا عيش في ترك الله نشتركه. يقول الثاني: اللي ودهني ضربك فيه، واللي شراني الكيسان ندور نتم الحاسم به الناس اللي تعرف الحساب. يقول واحد آخر: السكاكة يتقدموا والسكاكات معاهم، إذا قعدوا يتبسموا مضاحك حد معاهم دهرتاي قليل، وعند واحد عنده شوية مزاج يتبرك معه يحصروا لي الناس كاملة ما يقدر يصوعهم. ولكن ما اللي يبغى قال وتايو. يقول واحد: هذا الخلق اللي بان فيه يا سري يبغي لقامة، يسمع الأذان ولا يجيه غير تجيبوا لقامة. خلق الناس اللي يسمع الأذان ولا يجيسوا، ومن يسمع السكر يكسر يقوم قيس تايو اختلت لي عنها. أيوة بالنسبة للشعب العربي. يقول واحد: سقانا من له الإجمال ماله، كؤوسا لا تمل ولا تمال، ينال بها الرضا وينال العز وقد قال المهيمن لن تنالوا. يقول الثاني: إذا شئت إكرامي يا خل فاسقني كؤوسا يضاهي عدوها شفعول وترو كؤوس أتاين لا تمل كأنها إذا صنعت ولا إباحتها الخمر من الطيبات اللائي فذيك ذكرها عمائمها بيض تراولها حمر ويستبشر الرائي لها متهللا وحق لرائها التهلل والبشر إذا صويب الإبريق يوم لصبها تضالت الأحزان وشرح الصدر. يقول الآخر: الضيف دون الأتاي اليوم مكرمه لم يفد شيئا وإن قلت فوائده ومن سقى ضيفه الأتاي أكرمه ولن يعاب وإن قلت موائده جرت بذا عادة الأيام والسكبت والدهر لا بد أن ترعى عوائده.
2: الله لا لا يبكمك واش فرسك هذا الشعر الجميل والقفال اللي حكيت على تي جعلوني رف على كاس منتي يلا ريحاني ونا يصبوا كاس منتي ونخليكم مستمعين مع هذه الأغنية.

0: درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.

0: تغطيات إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظيرة وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: وادي الذهب.
1: سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الأوفياء. يسعدني كثير اليوم أن أستضيف نموذج مشرف من بنات مدينة الداخلة، لواتي نيلنا نوع من الحضور النوعي على مستوى الجوهر الزرقاء، اللي هي مدينة الداخلة. شابة استنشقت وملأت رئتيها بهواء خليج واد الذهب المنعش والملهم أيضا. شابة آمنت بالعلم والاجتهاد، فشقت طريقها بثبات حتى أصبحت ما شاء الله عليها مسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة. ضيفتنا اليوم هي تلميذة الأمس بثانوية الفتحة التأهيلية بالداخلة وأستاذة اليوم فاطمة الزهراء قداح. مرحبا بك وشكرا على تلبيتك الدعوة. منتي
2: شكرا جزيلا أستاذي، هذا فخر لي وأنا سعيدة بتواجد ديالي معكم.
1: وهل لازلتي تتذكرين فاش كنت كنحضر في الثانوية وكنت كدير ورشات ديال الكتابة، وكنت ما شاء الله عليك منذ ذاك الزمن تنبأت أنك إن شاء الله مشروع مبدعة متميزة، وهذا الشيء تحقق اليوم
2: فعلا أستاذي.
1: هل تتذكرين تلك الأيام فاش كنتوا كديروا ورشات ديال الكتابة والخواطر؟
2: فعلا فعلا كانت هي مسابقة مع جمعية أنفاس، هي جمعية نشيطة مدينة الداخلة، وكانت هي مسابقة للكتابة المسرحية أو للنص المسرحي. نعم. وكنت حصلت على جائزة ثانية.
1: من البداية عندك أصلا هذا الميل. طيب، مادام أنك تحضري معنا اليوم وأنت مسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة، ندور بداية عرف فاطمة الزهراء، أشن هي أهم المحطات في مسارك الأكاديمي والتكويني واللي أكيد ساهمت في بناء شخصيتك المهنية؟
2: بداية أستاذي كنعاود نجدد الشكر ديالي، وأنا سعيدة بالحضور ديالي معكم. في البداية كان أولا أنا ابنة المدينة، ابنة مدينة الداخلة، ولدت هنا وترعرعت هنا.
1: وفي هذا هو الدليل أنك اليوم عندك منصب إداري في هذه المدينة.
2: الله يكبر بك أستاذي. البداية كانت فاش خديت شهادة البكالوريا في 2020 عند الكورونا في ثانوية الفتح التأهيلية، ومن بعد
1: ولازلت أتذكر عقلتي كان لقاء معك فعلا في زمن كورونا، وكنت توجهين نصائح للمستمعين، فبصراحة كانت لحظات جميلة معك، وعجبني أكثر أن واحد آخر غادي يقول لا لاش أعلن، ولكن هذا دليل على حسك المواطناتي. ولازلت أتذكر في إذاعة الدخلة أنك أنت أول وحدة أعطت شهادة باش كنت كتحس في زمن كورونا.
2: فين أنا أستاذي؟ دابا رجعتيني يمات كورونا.
1: لا أعادها الله ولا لا جديد. إذا وصلوا الحديث على هذه المحطات في مسارك الأكاديمي والتكويني فاطمة.
2: فعلا أستاذي، من بعد ما خديت البكالوريا توجهت مباشرة للمعهد العالي في المسرحية والتنشيط الثقافي مدينة الرباط. كنت درت تخصص التنشيط الثقافي، وفي نفس الوقت كنت كنتابع الدراسة ديالي في المعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي، يعني هو معهد
1: زوجتي بين
2: فعلا هذا. فعلا وحاليا أتابع دراستي في نفس المعهد. ومن بعد خديت إجازة ثانية في التربية الموسيقية وتدبير المشاريع الموسيقية بكلية علوم التربية بالرباط، والآن كان
1: كيفاش كنتي كديري 24 ساعة؟ لا تكفي لمن عنده ما شاء الله تعدد الاهتمامات.
2: فعلا أستاذي، ولكن تنظيم الوقت تدبير. مهم صحيح. مهم جدا، فاش كيكون عندك الوقت منظم كتكون كدير بزاف، كتزاوج بين ما هو أكاديمي ما هو فني وغيره. ودابا كنتابع الدراسة ديالي في سيرك الماستر في التربية الجمالية وتدبير ثقافي أيضا بكلية علوم التربية بالرباط، وهذا الشيء اللي خلى المسار ديالي الأكاديمي يكون حافل في هذه المدة اللي قصيرة.
1: صحيح، وماشي غير مسارك الأكاديمي، أظن حتى مسارك كتلميذ.

0: لك طالبك دائما غني ما شاء الله عليك. طيب نمر لتجربتك المهنية فاطمة الزهراء بعد إنهاء مسارك التكويني، كيف كانت أولى خطواتك في الحياة المهنية؟ ونبغي ندور نعرف منك شنو هي أبرز التجارب اللي كتعتز بها فاطمة الزهراء، وشنو ضافت لك على المستوى المهني ولما لا أيضا الإنساني.
1: أكيد أستاذي، فكيف ما كنعرفوا أن التلميذ أو الطالب بالأحرى فاش كياخد الدبلوم ديالو أكيد كيبغي أنه يطبق داكشي اللي تعلمه في أرض
0: صحيح،
1: الواقع،
0: نعم
1: وأنه يلقى مجال فين يخدم، لأن في نهاية المطاف حنا كنقراو باش يكون عندنا تكوين مكونين مثقفين، وأيضا من أجل العمل. فالبداية ديالي كانت في العمل في الوقت اللي كنت كنقرا في ليزاداك، بعد كنشكر المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لأنه هو فتح لنا مجال فين أن يكون عندنا لو براتيك وحنا كنقراو ما هو
0: زوجته بين ما هو
1: فعلا
0: نظري
1: فعلا فعلا
0: وتطبيقي.
1: فعلا. فكانوا كيكونوا عندنا ستاجات في مهرجانات في تدبير مشاريع ثقافية بحال معرض الكتاب، المهرجان الوطني للمسرح بتطوان، المهرجان سينما دانيماسيون في مكناس. يعني هاد التنوع وهاد الانتقال ما بين مجالات مختلفة حتى هو كان عنده تأثير زوين بزاف على المسار ديالي. والشغل ديالي أيضا في الإذاعة، اشتغلت في إذاعة مدة عامين، كنت
0: إذن
1: كنزاوج
0: تجربة غنية تبارك الله عليك.
1: الله يكبر بك أستاذي، كنت كنزاوج أيضا ما بين الدراسة والعمل.
0: جميل. طيب فاطمة الزهراء، العديد اللي أكيد اللي في هذه اللحظات كيستمعوا لنا وغادي يكونوا جلهم الحاصلين على البكالوريا أو كيتابعوا دراستهم الجامعية، أكيد له يبغيو يعرفوا منك معلومات تتعلق بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالداخل، وما كرهتش انك وفعلا كاملين بغيو نعرفوا معلومات على هذا المنشأة اللي هي مفخرة في مدينتنا، وأكيد كتخدم تهد العلاقات الجنوب جنوب وكتنفتح على أوروبا، لأن بصراحة هذا صرح ثقافي مهم جدا. إذا شنو هو هذا المعهد؟
1: بالنسبة للمعهد العالي للمهن السمعي البصري والسينما بالداخل، أو بالأحرى هو في الرباط، هو في الأصل
0: هذه
1: المقر ديالو،
0: ملحقة
1: هذه
0: ديالك
1: ملحقة
0: وأظن الوحيدة على الصعيد
1: فعلا
0: الوطني.
1: فعلا فعلا، هي الوحيدة اللي عندها ملحقة هنا بمدينة الداخلة. أولا هذه المؤسسة هي تابعة للمؤسسة التعليم العالي، تابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وهذه الملحقة كتعتبر هي معهد يكون في المجال المتخصص مجال السمع البصري والسينما، وهو كيتميز هذا المعهد بأنه جزء من الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية الثقافية بالأقاليم الجنوبية، وكيجسد أيضا البعد الإفريقي للمغرب، فهو بوابة لجنوب إفريقيا بصفة عامة. بالنسبة لهذا المعهد التكوين دياله هو تكوين أكاديمي وأيضا تطبيقي في مختلف تخصصات السمع البصري، إنشاء الويب، المونتاج، التصوير، الإخراج وغيرها. وأيضا هاد المعهد فيه كيكونوا لقاءات مهنيين، كيكونوا مع خبراء مغاربة ودوليين. وأيضا المعهد ما كيقتصرش الدور ديالو غير على التكوين، بل يسعى إلى خلق دينامية ثقافية وفنية بالجهة بالخصوص وعلى مستوى الوطني بصفة عامة، وأيضا تشجيع الشباب على الإبداع وربط التكوين بسوق الشغل والصناعات الثقافية والإبداعية.
0: إذا هذه إضافة نوعية مهمة في جهتنا، وأيضا كيف قلتي عندها بعد وطني وإفريقي أيضا وكذلك دولي. أكيد كيف تعرفي فاطمة الزهراء وأنت منت هذه المدينة الهادئة الدافئة، مدينة المياه الزرقاء المشربة بغسق الغروب، أن الداخلة هي عاصمة للإبداع والصناعات الثقافية. في نظرك فاطمة الزهراء كيفاش تقد السينما والسمعي البصري أنهما بزوج يساهموا في التعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية اللي كتزخر بها جهتنا وطبعا عاصمتها مدينة الداخلة، خاصة مع هذه الدينامية اللي كتعرفها الأقاليم الجنوبية عامة وجهة الداخلة وادي الذهب على وجه الخصوص.
1: بالنسبة للسينما اليوم كتعتبر من أقوى الوسائل للتعريف بالمجالات والثقافات بصفة عامة. علاش؟ لأنها كتنقل لنا الصورة، كتنقل لنا القصة، وكتنقل لنا حتى الهوية ديال
0: وفي أيضا حتى التسويق السياحي
1: فعلا فعلا. بالنسبة كيف ما كنعرفوا أن الداخلة كتوفر على مؤهلات استثنائية كتجمع ما بين ما هو جمال الصحراء كيف
0: صحيح،
1: ما كنعرفوا، وأيضا الرياضات.
0: وهي تقدم للمخرجين واحد خلفية ديكور طبيعية من عند الله وتوفر ضوء نظرا للشمس الساطعة اللي
1: فعلا
0: كتكون.
1: فعلا. وبالإضافة إلى أن الموقع دياله هو موقع استراتيجي، فهو
0: صحيح
1: بوابة نحو إفريقيا، وهذا الإشعاع كيكون من خلال الأفلام الوثائقية كيف ما قلتي أستاذي، من خلال الإنتاجات السمعية البصرية، من أجل إبراز المؤهلات ديال المدينة من ناحية الرياضات البحرية، العادات، التقاليد، التراث الثقافي الحساني سواء المادي أو اللامادي. وأيضا هاد الإشعاع ما يكون غيزيد غير واحد الإضافة للمدينة باش يكون عندنا جذب للسياح أيضا وتعزيز صورة المدينة وطنيا ودوليا.
0: وأيضا كتكون فرصة حتى للشباب والشابات ديال الجهة، وانتي نموذج ديالهم
1: فعلا.
0: بصراحة اللي عندهم واحد الإقبال والقبول لهذا المجال الإبداعي السينمائي الفني.
1: فعلا أستاذي، هو بمثابة فضاء من أجل إنتاج إبداعات للشباب، وهي استثمار صناعة سينمائية وأيضا ثقافية باعتبارها رافعة حقيقية للتنمية.
0: نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن ضيفتي وضيفتكم الكريمة في هذه الحلقة هي المسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالداخلة، طبعا شابة فاطمة الزهراء قداح. فاطمة الزهراء أكيد وانت شابة ما شاء الله عليك، ولكن بصراحة الفرق بينك أنك عندك واحد تجربة غنية، وهذا كيأهلك أو لكي يدفعني أننا ننتهزها فرصة باش نطلب منك إلى عدو توجيهات توجيهم للشباب. وأنا كنعرف بأن غير في جهتنا كاين العديد من الشباب والشابات اللي كيميلوا لهذا المجال المتميز، وبالخصوص اليوم أن عندنا معهد.
1: بداية أستاذي شكرا جزيلا على هذه الحلقة الغنية، وشرف لي أستاذي نكون معك اليوم. فقلتي نصيحة الشباب، أنا في الحقيقة غنصح الوالدين بداية.
0: ربما مريتي من هذه
1: التجربة. فعلا فعلا. نبغي نقول الوالدين يثقوا في وليداتهم، يمشوا معاهم في الأحلام ديال فعلا فعلا، يحترموا ميولاتهم وأيضا يكافحوا معاهم ويخليهم يديروا داك الشيء اللي كيحلموا به. علاش؟ لان غيجي واحد النهار هو اللي غادي يفيق في ديك الخدمه، هو اللي غادي يواجه دوك الصعوبات، ما يكونش يفيقش واحد النهار يقول لا راه انا هنايا حيت الوالدين اللي بغاوني يكون هنا ماشي انا. وهذا غلط كبير بزاف. الانسان دابا كنظن بلي ان الوقت تبدلات، الوقت تغيرات، الانسان يبني احلام ديالو بداك الشيء، بلي كومبيتونس ديالو، بالكفاءه ديالو، بداك الشيء اللي يبغى، بداك الشيء اللي يقدر يدير.
0: وكاين مجالات اللي هي جديدة عصرية، فالجميع أنه الولوج إليها لأن هذه فرص في الحياة.
1: فعلا. وواحد الكلمة كنت كنسمع من ديما بلي أن الفن ما كيوكلش الخبز. بنقول لك يوكل الخبز.
0: يا كيما من خلال
1: الله يبارك لي وسهل.
0: تبارك الله.
1: دونك النصيحة ديالي للشباب اللي باغي يولج المجال ديال السمع البصري أو المجال الثقافي بصفة عامة والمجال الفني، فيستثمروا في تطوير المهارات ديالهم ويقراوا بزاف ينفتحوا على تجارب جديده، ولان هذا المجال كيحتاج انفتاح المجالات ضروري ضروري. هذه حاجه مهمه، حاجه مهمه مهمه. الانسان في مع الدراسه ديالو يحاول انه يستثمر في اللغات، لان حاجه مهمه، وبحكم الانفتاح الثقافي في العالم فهو كيحتاج انه يكون عندنا اللغات. وبالنسبه للابداع فهو يحتاج الى معرفه بقدر ما كيحتاج الى الموهبه. موهبة بالنسبة للتجربة ديالي صحيح. موهبة مهمة، ولكن باش كتسقلها فعلا لابد من صقلها بتكوين أكاديمي.
0: يسقل مواهب وكاين اللي خصو غير يسقل لأن ما عندي لا موهبة ويتطفل على
1: فعلا. نادي عاوتاني
0: تختار مثلا شي حاجة اللي انت كتميل
1: فعلا. وفي الأخير أستاذ، الشباب المغربي بصفة عامة خصو يآمن بالقدرات ديالو، خاصة الشباب الأقاليم الجنوبية. أنا أفتخر بهم، أنا راه كنتلاقى معاهم في الرباط، في طنجة، في مراكش، تبارك الله. وحتى دوليا تبارك الله كيمثلوا المغرب بصورة جميلة جدا بالكفاءة، طاقة كبيرة فعلا. وكنظن باللي إلى توفرت الشباب جنوب الأقاليم الجنوبية المغربية، إلى توفرت ليه فرص التكوين والدعم، راه غادي يكون قادر على المنافسة وطنيا ودوليا، إفريقيا ودوليا.
0: فاطمة الزهراء، ما سخيناش بالحديث معك، الحديث شيق ولكن الوقت ضيق. إلى عاد فيه كلمة نختموا بها هذا اللقاء اللي في الحقيقة مشى بسرعة ديال البراق، ذاك القطار ديال البراق، لأن الحديث معك مفيد. إلى عاد فيه كلمة نختموا بها.
1: أكيد أستاذي، نبغي نعود نفكر بأن المعهد العالي للمهن السمعية والبصري والسينما بالداخلة فهو كيفتح أبواب ديالو أمام شباب أقاليم الجنوبية إجازة أساسية في الدراسات السينمائية والسمعية البصرية المدة ديالها 3 سنوات. الآن كاين تسجيل شروط بالنسبة لشروط الولوج، خاصو يكون أكثر من 18 سنة، على الأقل 25 سنة، جميع التخصصات ضروري البكالوريا، جميع التخصصات. وبالنسبة للنقطة 12،
0: هذا المعدل
1: العام فعلا. وأكيد إلا بغيتوا تعرفوا معلومات أكثر دخلوا الموقع ديال إسماك ولا إنستغرام إسماك، وتلقاو مجموعة ديال المعلومات تما بالتفصيل. والله يوفق الشباب ديالنا، وأنا تايقة بلي أنهم
0: فيها عود غادي يشجعوهم أكثر، لأنك من هاد المدينه.
1: دونك مرحبا بهم، مرحبا بهم في المعهد ديالهم.
0: باش دابا الا عرفوك في المعهد اكيد غادي تتم عمليه استقطاب، وراك عارف فاش كيكون شي حد اللي انت كبر في المجال ديالك كيكون واحد النوع كيشجعك اكثر.
1: فعلا استاذي فعلا.
0: طيب اظن اذا الاستاذه قداح فاطمه الزهراء، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الشائق الرائق، وعلى ما قدمته من معطيات اكيد قيمه حول اولا مسارك المهني وحول هذه المنشاه اللي هي مفخره في جهتنا، المعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة. كما كنشكرك ايضا على رسائلك الملهمه لشبابنا وشاباتنا. نتمنى لك بنيتي مزيدا من النجاح والتوفيق، وان تواصلي الاسهام طبعا في هذا المجال لخدمة الثقافة والفنون. وأنا كان عارف تحمجيك وطموحك وكيف تنخرطين في المبادرات اللي كتساهم في النهوض أو الارتقاء بالمشهد الثقافي والفني، وأيضا تكوين أجيال جديدة من المبدعين والمبدعات. وشكر موصول لكم مستمعتنا مستمعينا الكرام على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء قريب مع ضيف جديد وتجربة جديدة بمشيئة الرحمن. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب. فوز
3: الدرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: Hayya ala s-salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah.
1: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.

القمر يشاركنا ليالينا، كان يطلل يتبسم ويرجع يهنينا، كان كيدور ما بينا كلام. يا حبيبي يا حبيبتي قل لي فين بالك وانت بالك فين؟ كنت في كل ساعة نسولها

القصة عرفها الحب والزمان شراها، احنا اول من كتبها واحنا اخر من قراها. عشنا اجمل قصة عرفها الحب والزمان شراها، احنا اول من كتبها واحنا اخر من قراها. عشنا اجمل قصة عرفها

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة

0: أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
2: رياض الوردة.
3: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
2: جمرة قادية الصغير والكبير والول، أرفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
1: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
4: إخراج أنور الجندي. الحلقة 19.
5: أجلس، تفضل يا سي موسى.
6: شرفنا وقدركم نعم سيد الحاج قاسم.
5: وأنا مازال ما حجيت، ولكن كنظن هذا العام إن شاء الله غادي يكتب.
6: بحول الله نعم سيدي، لأنه مازال ما عيطوا رجال المكان، وثم كاين هذا الشيء بالأجل نعم سيدي، والأجل بالمكتاب، والمكتاب في علم الغيب، وثم علم الغيب لا يعلمه إلا الله.
5: تماما، كل شيء بإذن الله.
6: وكاينين نعم سيدي بعض الناس اللي ميسر عليهم الله فلوسهم وصحتهم وما قدروش يحجوا، علاش؟ لأنه رجال المكان مازال ما عيطوا. كاينين اللي سبحان الله العظيم ما عنده شيء عشان الله، وبقدرة السميع العليم كيلقى راسو كيطوف بالكعبة وكيصبح سيد الحاج. علاش نعم سيدي؟ لأنه النوبة وصلته. وباش وصلته نعم سيدي؟ وصلته بالآجال والمكتاب.
5: تبارك الله عليك هسي موسى، راك على بال.
6: صباح الله قدركم نعم سي قاسم. انا سيدي وعد بالله من قلت انا عندي شي مبادئ في الدنيا عايش بيهم بخير وعلى خير، كنعلمهم لجدي الله يرحمه، وهذا جدي الله يرحمه كان سمسار حتى هو بحالي. باختصار سيدي، واحد النهار جات فواحد الشهر باقي كنعقل، نقول لك سيدي شهر شوال، نقول لك سيدي شهر ذو القعدة، ما عرفت. المهم باختصار سيدي،
5: صافي صافي اسمح لي يا سي موسى. المهم انا جبتك لهذا الفندق باش نكونوا بعيدين على اعيون الناس، واللي نعت ليا الحانوت ديالك هو جارنا المختار، راجل جارتنا هشوم.
6: إيه كنعرفهم معرفه صحيحه وتامه، ودرتي مزيان عم سيدي السي قاسم اللي بعدتي على عين الناس، لانه السحر حق والعين حق. حتى انا نعم سيدي في خدمتي كنبغي الامور تدوز مستوره،
5: لهذا بغيتك تذاكر معايا بكل وضوح. سمعتك كتقلب على شي رياض للبيع.
6: وهو كذلك السي قاسم، كلامك مضبوط وعلى صواب.
5: إوا وشكون هاد الناس هادو اللي ناويين يشريو الرياض؟
6: الرياض سيدي بغات وزارتكم الشمال راجل بنتها اللي مازال ما تزوج بها، وهو خدام في الخارج. طلباتني وزوجات فيا ندخل واسطة بيناتكم، تسلموها الرياض ديالكم للبيع، وراجل بنتها اللي مازال ما تزوج بها مستعد يدفع الثمن علاش ما اتفقتوا.
5: مزيان، إوا دابا تفهمنا.
6: لهذا المعلم قاسم، الأستاذ قاسم، بما أنك أنت عم العائلة إن شاء الله وبقدرته معاك غادي كل كلام، ومعاك غادي يتم الاتفاق، وانت بينك وبينهم وبينهم وبينك غادي كل كلام ويتم الاتفاق.
5: مزيان، إوا دابا كلامك السي موسى واضح ومفهوم.
6: أنا السي قاسم ما تسني غير نجبر لك الخواطر ونكون وسيطة خير، هذه هي المبادئ ديالي، وإلا سمحتي لي نكمل لك على المبادئ الأخرى اللي علمها لي جدي الله يرحمه واحد العام في شهر ذو القعدة.
5: لا أنا مزوق فيك السي موسى، إلا سمحتي لي مرة أخرى إن شاء الله.
6: إيه إن شاء الله، حتى أنا راني تراني مزروب ونسيت باللي راني زربان. الله يهنيك.
7: السي جلال سمح لي إلا وقفتك، بغيت سيادتكم في واحد جوج ديال الكلمات خفاف.
8: سيادتكم زوج ديال الجار هشومه ياك؟
7: بذاته وصفته يا سي جلال. الاسم ديالي المختار، والخير فيما اختاره الله.
8: تفضل تفضل، كاين شي ما نقضيو؟
7: الله يجعلك من المفضلين والمبشرين بالجنه ان شاء الله. الامر ما فيها سي جلال، بغيت تعطيني عقلك وتمشي معايا.
8: نمشي معك فين؟
7: لا ما تفهمش غلط، بغيتك تمشي معايا في الخط وتفهم قصدي ومقصودي لأنه جاي لعندك بنية حسنة ما فيها لا لف ولا دوران ولا نفاق ولا غبار.
8: تكلم تكلم هاني كنسمع.
7: الله يخليك دائما من المستمعين الأبرار. الأمر ما فيها سي جلال هو سمسار موسى لبزي تتصل مع عم الأنجال. أنجال لا غير تنسبتك. إيوا المهم في الكلام دار هنا ولهيه كانوا في شي فندق وتوضحت الأمور ويمكن السي قاسم عم الأنجال تتصل مع اللغيطة وأنا اللي كيهمني هو بغيت نعرف الجواب ديالها.
8: إلا سمحتي يا سي المختار وضح كلامك شوية أنا راني ما فهمت والو.
7: واسي جلال قالك العاقل لا توريه والجهل وريه وريه وإلى عما سير وخليه. ياك فهمتي؟
8: فهمت. اللي مازال ما فهمت هو الكلام اللي قلتي قبل من هذا.
7: أخيار واخا سي جلال نفسلك الأمر ما فيه هو الموضوع اللي كان كيناقش العم مع السمسار موسى لابزي في الفندق. موضوع كيدور على قبل الرياض فين ساكنين نتوما.
8: إيه زيد
7: الله يزيد بخطواتك الخير سي جلال. المهم الأمر ما فيه إلا كانت لالا غيتا عندها نية باش تبيع الرياض وأنا كنظن على ما قدرني الله عندها هاد النية نسيبي عايش في الخارج جل هنا شي وتشوف شي رياض. ملي حنا سقنا الخبار انا ومراتي الشومه قلنا اشترى كاين كاين اللهم في المقربين ولا ياك. دابا فهمتيني بزياده السي جلال.
8: دابا كلامك مفهوم ولكن اللي مازال ما تفهم لي هو انا مالي اش دخلني في هذا الموضوع.
7: لا لا انت السي جلال ما مالك والو غير بغيت نقول لك زعما اما حسني تبع الرياض وتستقل مع مراتك في شي دويره بوحدكم وما تبقاش يسكن عند النساب وإذا صرت شي حاجة من دوك الفليسات اللي غادي تقبط مراتك دير لك شي مشروع ما تعرف بخير فين كاين. فهمتي؟
8: قول لي يا سي المختار ونفرضوا هاد الرياض غادي يتباع شحال جهدكم بالسلامة تعطيو فيه؟
7: الخير والبركة نعرفوا بعدا غير نتوما شحال كطلبوا إلا نسيبي سلكوا الثمن ما نبدلكم بشي حد آخر.
8: واخا أنا ما نوعدك بحتى حاجة لأنه ما ديالي رياض ما أنا والد شرعي فيه. بالحق ناقشوا هذا الامر مع اصحاب الامر وديك الساعه اللي في المكتب غادي توصل.
7: كلامك حلو تبارك الله عليك. الوالي سيادنا الحكماء قالوا اللي ما تقعد معاه في مائده وما تدي منه فائده ما عرفتو غير زائده.
0: سمعي عليا ها حجه اخرى جديده تضافت للحجاج على كلامي اللي قلت لك.
9: اش الجديد؟ قول نسمع.
0: عمكم السي قاسم الرجل العاقل المحترم اللي كانت نواياه كلها مستوره اليوم تفضحات وبالبيان.
9: مالو اشنو دار؟
0: اتفق ليله مع رئيس الوكاله السياحيه فين خدام انا على المشروع ديال الفيرما اللي انا مولاه وضربوا بعرض الحائط الملف ديالي وفتحوا ملف اخر جديد باسم عم قاسم.
9: ما فهمتش فين كاين المشكله فريد؟
0: المشكل باين كاين في الطنوعية في التلاعب فكرة المشروع اللي تعبت على الدراسة ديالو. تصوري أن المشروع بقات الفكرة ديالو هي يالله الملفات اللي تبدلو بدل ما نبقى أنا المسؤول صبح عمك هو الكل في الكل. وهذا بيناتنا وسمحي لي نقولها لك نصب احتيال سرقة قام بها عمك.
9: شوف فريد إلا كنتي كتهم عمي بالسرقة شنو غادي نقوله في حق المسؤول ديالك رئيس الوكالة السياحية؟
0: بسيطة حتى هو سارق متواطئ مع عمك.
9: إذن هنا كتنتهي المسألة بزوجهم شركاء في السرقة. كان على الرئيس ديالك يرفض طلب تنفيذ المشروع لأنك أنت مولاه وأنت اللي تقدمتي به نهار الأول ومعك تم الاتفاق باش عمي ما يلقى فين يدخل داك الساعات.
0: متفق معاك يا ليلى ولكن سبب هذه المشاكل كلها عمك خدم جميع وسائل الإغراء باش يستولي على المشروع.
9: حتى أنا متفق معك فريد ولكن لو كان ملقى اللي يساعده وكان الرئيس ديالك راجل نزيه كيتسم بالشفافية عمي غادي يوقف عند حده. هو غراه لاخر مهد ليه الطريق وانت صبحتي في خبر كان العملية مدروسة لأنه كامل الصراحة حتى انت راه ما عندك لا جهد ولا مال ولا نفوذ.
0: ولكن عندي عقلية ليلى أنا صاحب فكرة المشروع.
9: هاد المنطقة فريد باش كتكلم أكل عليه الظهر وشرب. اليوم كفة المال كتوزن كتر من كفة العقل وبالمال كتصبح عاقل وخا انت حمق وقوي وخا انت ضعيف وجميل وخا انت عايب ومفكر وذكي وخا انت جاهل وبليد.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: ويتك ويتك ويتك ويتك ويتك ويتك على الضحكات والابتسامة المشرقة والأنوار. شوفي شوفي يا لالة سميرة هاد الزين غلت عليك بالله، واش هاد الفن يفرطوا فيه الناس. الله الله الله يا ذاك الإنسان يا ذاك الإنسان على زين فيه.
1: أجلا أجلا لوط خلاص راه الغدا غادي يبرد.
0: إلا برد يعاود يسخن. اللي شاف هاد الزين ينسى راسو ماشي غير الغدا. ويتك ويتك ويتك ويلي ويلي على العيون لامعة الصافية وخالية من كل دميعة. هك هك يا سميرة هكي، أعطيها ترضع هي الأولى عاد نتغدى تشبع هي ونجوع أنا.
1: هادي كاع محبة زعما؟
0: معلوم محبة فوق الأوصاف، فوق حب المال واللؤلؤ والماس والمرجان.
1: هاي هاي هاي هذا حب ما عنده حدود.
0: ما عنده حدود ما عنده قيود. شوفي شوفي شوفي شوفي الحمرار على الخدود، خدود لالة سناء.
1: يلا يلا أراها لي نرضع وتغدى غداك باش نمشي ننعس أنا وياها.
0: بلاتي بلاتي بلاتي يا سميرة فكرتيني. قربي قربي قربي حدايا.
1: أشنو؟
0: قربي مازال ما بغيتش نغوت.
1: هاني مالك؟
0: تلقاني المختار راجل الشومة جارتنا قال لي شي كلام ما بغاش يدخل راسي، بغيت نعرف واش فراسك حتى انت ولا لا.
1: اش من كلام هذا؟ الله يسمعنا خير.
0: ما عرفنا خير ما عرفنا شر. قال لي بلي عم قاسم اتصل بشي سمسار باش يتفاهموا على بيع ديال الرياض. هذا فاش ساكنين واش الوالده ناويه تبيع؟
1: ما فراسي حتى حاجه من هذا الكلام. وشكون الشاري؟
0: الشاري الخطيب اللي بغى يتزوج برانيا بنت الشومه جاتنا. اش هاد الشقليب انا سميره؟ انا راه ما بقيت فهمت والو.
1: واش انت متاكد من هاد الكلام؟
0: انا كنقول لك الراجل وقفني راجل الشومه وفسر لي كل شيء، والنسيب مستعد يشري الرياض، وعم قاسم داخل في القضيه.
1: ياك ما غير مدوخ راسه وبدا كيدعق عليك.
0: يا انا دابا كنضعق عليك حتى انت. الراجل فصيح موقد في كامل قواه العقليه، على منين بغى يجيب هاد الكلام لو كان ما فراسو كل شيء؟ سولي الوالده ديالك راه هي تعطيك الاخبار.
1: ايوا العجب هذا زيدني عليك حتى انا ما بقيت كنعرف اش كيدور في هاد الرياض.
0: هادي شي مناوره نوويه كدور بحسي مسي.
2: امي امي
3: صافي صافي بنيتي هالغدا موجود.
2: ماشي الغدا اللي بيا امي، بغيت نعرف اش باقي دار موسى السمسار. واش ما ردش عليك الخبر؟
3: مازال ما شفتو. بالحق باك قال لي بلي اتصل بلو صغيته عم بناتها وجبد معاه الموضوع ديال الرياض، والقضيه راه باقيه في المشاوره.
2: خاصك امي تسربي وراسكم ما حد فريديريك محمس قبل لا يغير رايو نصدقوا شي ما درناه.
3: ايوا غير تهنا يا بنيتي، راه حتى باك اتصل بنسيبهم داك جلال راجل سميره وفهمو مزيان وشجعو على البيع. راني خدامه معاك كنضرب هنا ولهي غير صبري.
2: ايوا امي الا شفتيهم ما عينهم في شي بيع قلبوا في جهه اخرى.
3: هذاك الرياض اللي تشهيت ليك ما نمشيو حتى ناخذوه ان شاء الله، بغى اللي بغى وكره اللي كره. علاه انت وفريديريك ساهلين عندي فداك الرياض؟ الا حياني الله تدوزي عرسك
2: ان شاء الله. يا امي امي عقلتي واحد النهار كنت عاودت لك على واحد الحلم حلمتها.
3: عقلت بنيتي داك الشيء فاش لقيتيني كنفكر. شوف سبحان الله المنه ما تحققت بجهد الله، وحتى انت نيت مرضيه من النهار خرجتي من القرايه، وانا كندعي معك وكنقول يا ربي يا ربي طيح بنيتي في شي نقرا فين يغبر نحاسها شي قلتها من الدماغ.
4: هنا لالا غيتا هاد التحليلات الجداد ديال هشام وهاد التقرير الطبي.
5: واش من جديد السي قاسم؟
4: ايوا ابتسمي بعدا وزولي عليا ديك الغباشه.
5: ما كرهتش الهم الثاني حتى في الضحك. واش باقي موجود؟
4: موجود وباقي غير ضحكي ونشطي وفرحي ليا مع راسك. هاتي هاد التقرير الطبي كيقول كاين امال باش ولدك هشام تحسن الحاله ديالو.
5: الحمد لله.
4: ايوا لان مرض السيده باش تصاب باقي جديد ومبكر، خاصو العلاج وعلاج شويه طويل، لهذا هشام لازم عليه ومن المفروض يتبع الدواء ويتبع النصائح الطبيب بحذافيرها، ومع الايام بحول الله غادي يتشافى نهائيا. ايوا صافي يا لاله غيثا على خاطرك.
5: ريحتيني وخرجتيني من واحد الهم كان ثقيل على قلبي. كنشكرك بزاف بزاف.
4: هذا واجب. ايوا الا ما وقفت بجنبك انا شكون كنتظري غادي يوقف؟ ها ما عليك الان غير تخبري هشام وتبشريه بالمفاجاه وتقولي له ما عنده مناش يخاف، يتبع غير العلاج بانتظار.
5: شكرا السي قاسم. ايوا نمشي نوجد لك بعدا شي برداتي.
4: لا لا بلا ما تعبي راسك لا لا غيت الله يهديك. ايوا جلسي، مازال بغيت نتكلم معك في موضوع الرياضه. واش فكرتي في الكلام اللي قلت لك؟
5: فكرت السي قاسم وحيره. انا ما سخيتش نخرج من الرياض، ولفتو جمع لي ولادي وامي ونسابي، ما عرفتش في الحقيقه كيفاش غادي نتصرف.
4: اسمعي يا لاله غيثا، المشروع ان شاء الله اللي غادي نديرو في الفيرما غادي نسيك في الرياض نهائيا. غادي نبني لك تما سكن عمرك ما حلمتي به، والوالده غادي تبقى معك. وبالنسبه للولاد خليهم شويه يشعروا بمسؤوليتهم ويكونوا احرار نفوسهم، واعطيهم باش يشريو ملكهم ويعتمدوا شويه على ريوسهم، وانت راكي مراقباهم من بعيد. ايوا ومريضنا ما عنده باس.
6: كنتم في الاستماع الى الحلقه 19 من المسلسل الاذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة رشيد الحراق، أحمد الناجي، ماريا صادق، المحجوب الراجي، محمد رزين، نجاة الخطيب، إكرام البصري، سناء محي الدين، عبد الكبير الرقاقنة، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخلة وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخلة يقدم

0: برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
1: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار رسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بالبعوث والسرايا الاستطلاعية. ففي السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، وهي فرع من قبيلة خزاعة بقيادة الحارث بن أبي درار، بدأت تجمع الرجال والسلاح استعدادا لمهاجمة المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية الفتية. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات، قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن

0: يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين. وهنا ظهر دور رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، الذي أخذ يردد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل سارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف. فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية. كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، أعتقوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها، حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة والإصلاح ونشر قيم الرحمة والتسامح، فلم يكن هدفه سفك الدماء ولا الانتقام، وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، إن التأمل في البعوث والسرايا المرتبطة بغزوة المريسيع يعلمنا جملة من القيم العظيمة، منها أهمية التخطيط والإعداد قبل اتخاذ القرارات، ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه. فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخل، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية قوم.

0: قوم السلوك وتزكي النفوس.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن التابعين. قال الله تعالى لنبينا محمد صلوات الله عليه وسلامه مؤرفا لقدره: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقد فضل الله تعالى بعض الرسل على بعض، فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقد فضل الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا بوجوه: أولها أنه ساد الكل، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والسيد من اتصف بالصفات العلية والأخلاق السنية، ففضله سبحانه وتعالى في الدنيا بالمناقب والصفات، وفي الآخرة بالمراتب والدرجات. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. وهذه الخصائص هي تعظيم لقدره صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى افترض على العباد طاعته وتعظيمه وتوقيره. ومن دلائل اتباع السنة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتعظيم سنته، بل ذلك من شعب الإيمان العظيمة ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يهاب ويعظم ويوقر ويجل أكثر من كل ولد لوالده. وقد أمر الله تعالى بذلك في القرآن العظيم بقوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح. فأما تعظيمه صلى الله عليه وسلم بالقلب فيكون بالاعتقاد الجازم بأنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وتقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. وأما تعظيمه صلى الله عليه وسلم باللسان فيكون بكثرة الثناء عليه صلى الله عليه وسلم، وأعظم الثناء عليه الصلاة والسلام عليه، كما أمر الله تعالى عباده المؤمنين في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والمراد بقوله صلوا عليه أي دعوا ربكم بالصلاة عليه. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه، فمعنى قولنا اللهم صل على محمد أي عظم محمدا. والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بإجزال مثوبته في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. وقولنا وسلموا تسليما أي حيوه.

0: بتحية الإسلام، ومن تعظيم صلى الله عليه وسلم باللسان الإكثار من ذكره ولزوم الأدب حال ذكره باللسان، بأن نقرن ذكر اسمه بلفظ النبوة أو الرسالة مع الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، إنفاذا لقوله سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بأن يميز النبي صلى الله عليه وسلم حال المخاطبة بالنداء، حال المخاطبة والنداء، وهو الذي حذر من ترك الصلاة عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ووصفه بالبخل في قوله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وأما تعظيمه صلى الله عليه وسلم بالجوارح فيكون بالعمل بشريعته ودعوة الناس إليها وتبليغها للناس، والسعي في إظهارها والذب عنها وتألمها وتأليمها. وهذه لمأ وإشارات يكتفي العاقل الفطن بمثلها، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لاتباع رسوله في سنته وطريقته وجميع أخلاقه الظاهرة والباطنة، والحمد لله وحده، وصلاته على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
2: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صحتك في الصيف.
2: برنامج يعنى بالتوعية الصحية.
1: تنشط حواره كل أسبوع الدوشة بكار.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير باسمكم جميعا مستمعي الأفاضل، أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة الفاضلة فوزية فشار إطار بالمستشفى بالمندوبية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب. مرحبا بك وسهلا معنا اليوم الأستاذة فوزية. درجة الحرارة المرتفعة والتي تكون الشمس السبب فيها تسبب العديد من الأضرار للإنسان في فصل الصيف، لذا ينبغي أخذ الحذر عند التعرض لها باتخاذ الاحتياطات الوقائية حتى لا نعاني من أضرارها مثل الحروق أو ضربة الشمس. إذن الأستاذة فوزية مرحبا بك وسهلا معنا اليوم، بغينا نتكلم المستمع الكرام والمستمعات عن طرق الوقاية من يعني أضرار الشمس.
1: السلام عليكم مستمعين الكرام ديال الإذاعة الجهوية لمدينة الداخلة. الأخت دوشا مشكورة على الاستضافة. كما كنعرفوا أنه خلال فصل الصيف، ونحن نيت دابا رحنا في فصل الصيف، كترتفع درجة الحرارة. هادو غير لهاد الأيام، راه كانت كما عرفتي
0: نعم.
1: مدام
0: طيب.
1: دوشا كانت واحد
0: موجة الحرارة،
1: موجة
0: نعم.
1: الحرارة
0: عرفتها بلادنا.
1: نعم، إذا هذه مناسبة باش نقدموا نصائح وقائية اللي تحمي الناس من الأضرار ديال أشعة الشمس خصوصا في فصل الصيف. كنعرفوا بان فصل الصيف كتكون فيه العطله، دونك كتلقى الوليدات الصغار عندهم يعني الوقت ديالهم باش كيلعبوا خارج المنزل، كيمشيو للشواطئ او المسابح او للتنزه مع افراد العائله، وبان يعني الاشعه ديال الشمس كتشكل واحد الضرر كبير على هاد المجموعة ديال مثلا الأطفال أو كبار السن أو الناس المهنيين اللي كيخدموا في على برا، مثلا بحال
0: السائقين،
1: بحال مثلا
0: مستعملي
1: عمال
0: الطريق،
1: البناء، مستعملين الطريق، الناس ديال الشرطة،
0: نعم.
1: يعني كيقضيو واحد الوقت كبير وهما تحت أشعة الشمس. لذا وجب يعني تقديم هاد النصائح للحماية من الأضرار ديالها.
0: نعم، عمال الضيعات أيضا، نعم
1: نعم، يعني مجموعة من المهنيين
0: فيها،
1: اللي
0: نعم.
1: كيمارسوا المهن ديالهم يعني في الهواء
0: تحت أشعة
1: الطلق،
0: الشمس،
1: تحت
0: نعم.
1: أشعة الشمس. كما كنعرفوا بأن يعني من بين الإجراءات الوقائية للحماية من أخطار ومن خطر أشعة الشمس، كيخصنا نحاولوا نتجنبوا واحد الفترة اللي كتكون فيها يعني ديك الأشعة ضارة،
0: نعم.
1: إلا زعما كان ممكن، خصوصا ما بين 10 حتى لديك 3 4 العشية. هذه الفترة يعني
0: حرجة،
1: كتكون أشعة الشمس فيها يعني مضرة أكثر. كننصحوا كذلك مثلا بالنسبة للأطفال اللي هما يا قل من 6 شهور، بيبي عنده قل من 6 شهور، يعني يستحسن ما يخرج يعني في ديك الوقيتة ديال الشمس اللي كتكون.

0: وعاد تكون كما قلت لك مهوية. وبالنسبة للأطفال خصوصا الرضع، نحاولوا داك السريول ولا داك التريك ولا غيلبسو يكون بكمامه باش يتجنبوا دوك الحروق تاع الجلد، لان عندهم الجلد
1: هشي
0: رهيف
1: فعلا.
0: وهش بزاف، ربما يؤدي الى تحرق له الجلد ديالو، بحال شي واحد يعني خويتي عليه الماء الطايب. اذا داك التيشيرت ولا داك التريك ولا غيلبس لو بيبي ولا هذا يكون عنده بالكمام ديالو، والسريول يكون هابط حتى لتحت. ندوزو لحاجة أخرى، أنه كيكثر النشاط، كي يلعبوا الوليدات، دونك ومع الحرارة الجسم كيعرق بزاف.
1: نعم
0: خصنا نعرفو بأن داك التعرق وداك الماء اللي كيخرج من العرق
1: يجب
0: خصنا
1: تعويضه.
0: نعوضوه
1: نعم عليك حق.
0: بالسوائل، يشربوا الماء متقطع، مثلا واحد لتر ونص ولا جوج لتر متقطعة
1: طول الساعة. نعم
0: على طول
1: ساعة
0: النهار.
1: النهار. نعم
0: ونبغي ننبه السادة المستمعين أنه ماشي حتى نحس بالعطش عاد نمشي نشرب. هذا الخطأ اللي كنديرو
1: ويقع فيه الجميع بطبيعة
0: الجميع،
1: الحال.
0: أنه الإنسان كيقول كما كيقول ذاك
1: ما
0: المثل
1: حسش
0: ديالنا،
1: بالعطش.
0: حرك الماء يبان العطشان.
1: نعم
0: ما خصناش حتى نحسو بالعطش، لأن كيقول لأن نورمالمون ملي كان الجسم كيعطيك ذاك العلامة أنه حس بالعطش، يعني راه واقف عليه، وما خص
1: نعم
0: نورمالمون سابق للإنسان يجي العطش
1: يشرب
0: يتم
1: لازم.
0: يشرب من الماء كما قلت لك، لأن فصل الصيف وأشعة الشمس والإنسان كيتحرك، دونك الجسم كيتعرق، كيخصنا نعوضوا ديك
1: السوائل اللي مشات. نعم
0: باش ما نطيحوش في المشكل ديال الاجتفاف.
1: نعم هذا مشكل آخر مالك. نعم
0: باش ما
1: يجب
0: نطيح.
1: أخذ الحيط والحذر بهذه النصائح، يعني ضروري ربما يتعامل واحد
0: هادو
1: على
0: من
1: مشكلة
0: الأضرار،
1: بسيطة ولكن هي مضرة في نفس.
0: مضرة
1: نعم مضرة
0: بزاف
1: جدا. نعم
0: الاجتفاف، يعني الانسان تاكي صافي كي ديزيتغطا ما بكي الجسم ديالو، يعني داك الجلد ديالو منين كتهزيه كيبقى واقف، يعني راه هنايا في واحد درجة الاجتفاف اللي هي ربما خطيرة. وبالنسبة للسوائل، يعني كيكون كما قلنا الماء، كيقدر بنادم ياخذ عصير ديال الفاكهة او ياخذ فاكهة نيشان، يعني ياكل انفخوي. الخضار حتى هي فيها الماء، يحاول ما امكن الانسان يتجنب دوك الوجبات الدسمة في
1: ثقيلة.
0: فصل
1: نعم
0: الصيف لانها كتعب الجسم،
1: نعم
0: كتعبو. دونك نحاول ناخدو صليدات، داكشي خفيف، دي ساندويش للوليدات، الماء، دي جو، باش كنجتنبو الاجتفاف. ونحاولوا ما امكن الا كنا غادي نكونوا على برا، ما نبقاوش دائما في واحد البلاصه فين كاينه الاشعه مباشره،
1: مباشرة. نعم
0: نقلبوا على الظليله مره مره،
1: نعم
0: الانسان ياخذ ديك
1: استعمال
0: الظليله
1: مظلات
0: ديالو.
1: أو نعم
0: نعم. وكذلك كيبغي ننبه انه هنا نشير للناس اللي كبارين في لاج،
1: نعم
0: الناس اللي المسنين، يعني هادو يعني دغيا كتبان عليهم الاثار او الاضرار
1: الشمس
0: ديال
1: أشعة الشمس.
0: حراره الشمس او اشعه الشمس، بحالهم بحال الاطفال، لان الجسم ديالهم يعني في هذيك الفتره من السن كيكون صافي
1: مناعته
0: ضعاف،
1: قليلة. نعم
0: مناعه قليله، حتى الاعضاء الحيويه ما كتكونش خدامه كيف
1: نعم
0: الانسان ملي كيكون باقي شويه صغير وعنده الجهد.
1: مهم.
0: يعني دغيا كيتصابوا بالاجتفاف، دغيا كيتصابوا بضربات الشمس بحال الاطفال.
1: نعم
0: وهنا نبغي نشير مدام دوشا
1: مهم.
0: بالنسبة لضربات الشمس، يعني كنقولوا حنايا هذاك راه فلان ضرباتو الشمس، ضرباتو للراس.
1: نعم
0: هنا ما فيها بس إلا سمحتي ننبه للعلامات ديالها، لان شنو كيوقع كما قلنا، هذا الجو ديال العطله الوليدات كيلعبوا، كتلقى كيخرج في الصباح كيلعب ولا كيمشيو في
1: نعم
0: نزهه ولا غاديين على رجليهم للبحر ولا نيت في البحر، ما كيديرين ما دايرين لا باراسول لا كاسكيطه لا والو، حتى كيروح في العشيه مثلا كيضرر
1: الراس.
0: راسو،
1: نعم
0: كيشعر بواحد بحال السخفه، ضعف التركيز، كتحسي بنتي كتهضري معاه هو ما مركزش معاك، يعني بحال يبدا كي غيبدا
1: نعم
0: يغيب، ضعف التركيز. وعاد
1: شعر
0: كيقول لك
1: الصداع.
0: انا
1: نعم
0: يجي بحال التقيا، بحال اللي باغي يتقيا، يعني الغثيان وصداع ديال الرأس، وفوغ ميم كيقدر مثلا

0: ديك الدورة الدموية صافي كت يعني كتهبط ويقدر يغيب.
1: لا
0: هادو
1: قدر الله.
0: علامات
1: نعم،
0: علامات من
1: الواجب الانتباه لها. نعم،
0: الواجب الانتباه لها.
1: إذن بعد هذه الاستراحات الغنائية نعود بكم مستمعي الكرام لمتابعة صحتنا في الصيف.

0: إذا أعود بكم مستمعي الكرام إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة فوزية فشار. الأخت فوزية، بعد ما تعرفنا على طرق الوقاية من حرارة الصيف وشنو هي أضرارها، الآن اللي نمشي يعني هناك يعني السؤال يطرح نفسه، هناك من الناس من يريد أن مثلا يقول لك أنا بغيت لوني يتغير إلى أسمنت برونزة ويمشي في الفترة الحرجة ويعني ويقعد تحت أشعة الشمس، شنو هو كان هذا صحيح والله؟
1: نعم
0: مفيد ولا غير
1: للأسف
0: مفيد؟
1: للأسف الأخت دوشة أنه
0: وصحيح
1: يعني
0: لكن واش مفيد ولا غير مفيد؟ نعم
1: هو غير مفيد للأسف. داكشي يعني كما كنعرفوا انه الشباب في فصل الصيف والشابات يعني كيبغيو يغيروا اللون ديالهم، كنقولوا حنا خصو يبغي تبرونزا كيجي مزيان كيعجبهم، وحتى طريقه يعني لتغيير الروتين ديال طول السنه، وكيقول لك خصني نمشي في الوقيته فين تكون نيت الشمس حاره باش ناخد اللون مزيان، وهذا الخطأ يعني راه شائع للاسف وكيؤدي الى اضرار اللي هي صحيه صعيبه. اولا كيف ما شرت في البدايه الحلقه انه يعني الا كان ممكن الانسان يتجنب داك التعرض ديال الشمس من 10 الصباح حتى لديك 3 د العشيه، هذه مزيانه، الا بغى يخرج يخرج في الصباح، ولا بغى عاود يمشي في من 3
0: الفوق.
1: لان هنا كتكون اشعه الشمس عموديه، داك دوك لي زول ترافيولي ولي غيون كلهم كيكونوا هابطين، يعني ما كتكونش واحد
0: اتجاه مثلا مائل ولا
1: لا فوالا، كيكونوا يعني عاموديين، وهادو كتسبب واحد الضرر كبير للجلد، الله يحفظ لك، يقدر يؤدي الى سرطان الجلد، حروقات، يعني كتلقى هو مشى اليوم خدا داك الحمام الشمس كما نقولوا، الغد ليه كيصبح الجلد ديالو كله منبل، ودونك كيوقع له داك الحروق، ولا بقى كيزيد مثلا ياخذ دوك الفترات، ياخذ ديك الاشعه الشمس في ديك الفترات اللي قلنا، كيف ما قلت لك كيؤدي الى سرطان الجلد اللي هو يعني سرطان قبيح.
0: سبحان الله،
1: نطلبوا من ربي يعني يحفظ الجميع، والشباب والناس توعى على الاهميه ديال يعني نقلب على الضليله ونبعد ما امكن على الاشعه الشمس اللي كتكون عموديه. سي فغي كو يعني ديك الاشعه عندها واحد الفوائد ما نكروش، انها كتعطينا الفيتامين دي، والفيتامين دي راهي مهمه للجسم ديالنا والصحه ديالنا والمناعه ديالنا، لحقاش كتعاون في بعد الحاجه الاولى انك تفيكسي لينا داك الكالسيوم، يعني انا نقدر نبقى نشرب الحليب وناخذ كاع ديك المواد اللي غنيه بالكالسيوم، ولكن الا كان عندي نقص في الفيتامين دي راه بحال ما درت والو، لانك كتعاون على لا فيكساسيون يعني داك الكالسيوم يثبت. هذه من الفوائد ديالها الحمد لله، انها كدير لنا الديف، كتحيد الغموله، يعني الشمس راهي عندها في الكون يعني وفي الاخر في لو سيستيم راهي مهمه وهذا، ولكن عاوتاني كيخصنا نعرفوا الاضرار ديالها ونحاولوا نتجنبهم. فاذا اللي بغى راه ممكن ناخذ ان برونزاج زوين ونمشي غير في ديك الشميشه من الربعه د العشيه، ناخذ واحد الساعه ولا ساعتين، وكيكون داك الشيء تدريجي، ما نجيش في يوم ولا يومين نقلب على ذاك اللون باش هذا لا
0: واحد. لانه هذا الاشكال يوقع حتى في البيسين، من يمشيو الاطفال مثلا يرجعوا لك جلد
1: لان النهار كله دابا كيمشي بنادم في الصباح
0: ما يرجعش،
1: والدراري كيدخلوا لابيسين
0: الكثير،
1: ما كيخرجش من لابيسين، وكيقول بانني انا في الماء راه ما غاديش نكون محمي من الاشعه، ولكن لا هذا غلط، يعني واخا الانسان في قلب الماء يعني كيعوم في البحر ولا كيعوم في لابيسين كتوصلوا الاشعه الشمس، وكيف قلتي مدام دوشه كيبقى بنادم النهار كامل كيمشي في الصباح وما كيجي حتى لديك السبعه د العشيه، دونك يجيو دوك الوليدات يعني كتحسي بهم ماشي تبرونزاو،
0: تحرقوا صحيح.
1: دونك ما الا ممكن
0: الاطفال هذا المشكل للاسف، نعم
1: خص داك الشيء تدريجي، وتدريجي كيجي اللون زوين وكيجي البرونزاج مزيان، وكنكونوا يعني حمينا الجلد ديالنا من الحروقات وحمينا الصحه ديالنا،
0: وهون يجي دور الواقي يعني الشمس،
1: هذاك مهم ضروري. يعني كيف ما قلنا قبيله ان الانسان يدير اون كاسكيت، يدير هذاك الباراسول، ويدير داك الواقي الشمسي اللي كندهنوا على الوجه ديالنا، وعاد كاين داك الواقي الشمسي اللي كيدار للجسم حتى هو كيحمي، غير كيخصنا نحترموا داك النوتيس اللي كاينه، يعني مثلا عنده واحد الحمايه ديال ساعتين كيخصنا عاوتاني
0: تجديد
1: ديالو، دونك حتى هو كيحمي
0: يعني في درجات، ملي حسب الاطفال الاستقال من
1: كيكون ديال الاطفال الصغار، كيكون يعني على حسب لا ترونش داج، وكتكون يعني ديك لا نوتيس فيها كيفيه
0: نعم
1: الاستعمال.
0: نعم
1: الحمد لله كتلقى يعني تقريبا النساء يعني في اطار يعني الحفاظ على البشره ديالهم وهذا كيستعملوه،
0: نعم
1: ولكن الاطفال ما كنديروه لهمش يعني،
0: كيغفلوا
1: ولكن
0: عنهم.
1: حتى هما محتاجين،
0: نعم
1: لان
0: طبيعي
1: البشره ديالهم
0: حساسة.
1: رهيفه وحساسه، دونك كيوقع لهم دوك الحروقات، كتلقى وجهه كله بدا كيتنبل وكيتقشر، وفي التالي داكشي ربما الا ما تعالج كيولي
0: نعم
1: متعفن
0: نعم بطبيعة الحال
1: وكيؤدي
0: نعم
1: الى عواقب اللي ماشي مزيانه، كيقدر يسالي الصيف ويجي الدخول المدرسي وتبدا الحياه يعني
0: نعم
1: العاديه، وبنادم باقي محن مع
0: نعم
1: داك الوجه
0: نعم بطبيعة الحال
1: ولا
0: نعم
1: الجسم ديالو.
0: اللي تعرض لهذه الحروق
1: دونك
0: اللي
1: كما قلنا، دونك الكاسكيت، المظله، هذاك ليكرون توتال، شرب الماء،
0: نعم
1: الابتعاد عن ديك الفترات اللي كتكون فيها الأشعة الشمس عمودية، وبيان سور سميتو نحاولوا ما أمكن أن التغذية تكون خفيفة، ما يكونش زعما تغذية ثقيلة لأنها تتعب الجسم.
0: وقت البرنامج غادي انتهى، نتمنى ان شاء الله نستضيفك في حلقه قادمه
1: إن
0: بمشيئه
1: شاء
0: الله.
1: الله.
0: الاخت فوزيه فشار، نشكرك على تجاوبك الدائم معنا. دمتم في رعايه الله وحفظه اعزائي المستمعين اعزائي المستمعات، الى ان نلتقي بكم في حلقه قادمه.
2: صحتك في الصيف.
0: برنامج يعنى بالتوعية الصحية.
2: تنشط حواره كل أسبوع الدوشة بكار.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

I'm not

عساك كما حكيت من حزم كما حكيت من حزم الجاري تذكرني وسارة زمن الصبا حتى شوي جلي زمن الصبا حتى شوي جلي وجوت الداري Yeah, you gotta be just a day.

0: रजता हमारे जना बेचारे ने
1: सारा दिन रहा।

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

من نبي كان دارك من حجم تجرى كان دارك من حجم تجرى شفت فيا عتمة قريب استصرا شفت فيا عتمة قريب استصرا شفت فيا عتمة قريب استصرا شفت فيا عتمة قريب

يا جادة صافي وقيل يا زي الحاني يا جادة صافي.

I'm not going to be able to do that.

ما كتبناه حبيبتي يا بنا حرم حبيبتي حبيبتي يا بنا حرم حبيبتي ونصدق بعد رجل دوار ونصدق صديق بعد الهجر بعد الهجر.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك كاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
5: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: غذاء ودواء.
7: هل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن ملعقة كبيرة من العسل تكفي لإبقاء الإنسان على قيد الحياة لمدة 24 ساعة؟ وهل تعلم أخي المستمع أختي المستمعة أن إحدى العملات المعدنية الأولى في العالم كانت تحمل رمز النحلة؟ وهل تعلم أن العسل يحتوي على أنزيمات حية، وعند ملامسة ملعقة معدنية للعسل تموت هذه الأنزيمات؟ فينصح الأطباء وخبراء التغذية بأن أفضل طريقة لتناول

العسل هي بملعقة خشبية، وإذا لم تتمكن من العطور على واحدة خشبية استخدم ملعقة بلاستيكية.

وهل تعلم أخي المستمع أختي المستمع أن العسل يحتوي على مادة تساعد الدماغ على أداء وظائفه بشكل أفضل؟ والعسل أيضا هو أحد الأطعمة القليلة على وجه الأرض التي يمكنها وحدها الحفاظ على حياة الإنسان. وهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن البروبوليس الذي ينتجه النحل يعتبر من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية؟ وهناك معلومة مهمة جدا قليل منا يعرفها، أن العسل ليس له تاريخ انتهاء الصلاحية. ولمعلوماتك أخي المستمع أختي المستمعة، هل تعلم أن جثث أعظم أباطرة العالم كانت تدفن في توابيت من الذهب ثم تغطى بالعسل لمنع تعفنها؟ وهل تعلم أن النحلة تعيش أقل من 40 يوما وتزور ما لا يقل عن 1000 زهرة وتنتج أقل من ملعقة صغيرة من العسل، ولكنه بالنسبة لها عمل العمر؟ ونعود لنذكر بالفوائد الصحية للعسل. فهل تعلم أن تناول ملعقة من العسل الطبيعي، اللي كنسميو حنا العسل البلدي أو الحر، تناول العسل الطبيعي على الطريق على الريق لا سيما مع ماء دافئ ونصف حامضة له عدة فوائد صحية نجمل أهمها كالتالي: العسل مضاد حيوي طبيعي لاحتوائه على صفات تميزه عن أي غذاء آخر، وهو مصدر مميز ورائع للطاقة. العسل ليس فقط مجرد نوع من أنواع التحلية وطريقة لإضافة المذاق الحلو الجديد إلى وجباتنا، بل هو أكثر بكثير مما نتصور بسبب ما يحتويه العسل من مغذيات تجعله يعود بالعديد من الفوائد على صحتنا، لا سيما على الريق أي على معدة فارغة صباحاً. لقد بات معروفا أن للعسل فوائد عدة، فهو يعتبر مصدر لمجموعة رائعة من المغذيات، والتي تشمل مجموعة من فيتامينات باء وجيم بالإضافة إلى حمض الفوليك والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس واليود والبوتاسيوم والفوسفور والصوديوم والزنك، إلا أن أغلبها قد تعتبر موجودة ولكن بكميات بسيطة. وهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن العسل علاج لمشاكل النحافة ونقصان الوزن، وهو يساعد الجهاز الهضمي لأنه أحد مصادر السكريات البسيطة سريعة الهضم، وهو لا يتخمر في المعدة كغيره من السكريات المكررة، مما يقلل تهيجات الجهاز الهضمي ويجعله أقل عرضة للعدوى. أكيد قد يتساءل المصابون بمرض السكري، هل لهم الحق في تناول

0: العسل. جل الأطباء وخبراء التغذية يؤكدون أن فيه الكثير من السكر، ولكن تناول كمية قليلة جدا مع تناول المكسرات وبالخصوص عين الجمل أو الجوز اللي كنسميه حنا القرقاع، فهو اللوز أيضا إلى تناولناه مع ملعقة صغيرة كافية في اليوم مع هذه المكسرات، فكتجعل أن الجسم ديال هذا المريض بالسكري قابل أن يتناوله، ولكن نصف أو ملعقة جد صغيرة فقط في اليوم. العسل أيضا مضاد حيوي طبيعي، لأنه يمتلك خواص مكافحة للفطريات والميكروبات والفيروسات والجراثيم، كي يساعد على تطهير الجسم ومكافحة التسممات والالتهابات المختلفة. ومن أشهر فوائد العسل على الريق تعزيز صحة القلب والشرايين. أيضا من الفوائد الصحية لتناول العسل الحماية من الحساسية الموسمية، فتناول العسل يساهم في مكافحة بعض أعراض الحساسية الموسمية. أيضا هو محارب للسرطانات، يعتبر العسل أحد المغذيات الغنية بمضادات الأكسدة القوية التي تكافح الجذور الحرة، ويشتهر العسل بنوع فريد من مضادات الأكسدة لا تجده في غيره، يعرف باسم بينوسيميبرين. وأيضا العسل معالج للسعال كحة، حيث وجد بأن لتناول العسل على الريق فوائد كبيرة في علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي. وهناك فوائد أخرى للعسل على الريق، منها خسارة الوزن وتقوية الجهاز المناعي وترطيب وشد مسامات البشرة، وهو مضاد للأكسدة والجراثيم ومقشر صناعي طبيعي للبشرة.
1: غذاء ودواء.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
5: خير وسلام.
4: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
5: إنتاج الإذاعة المغربية.
4: هاشمي بن عمر. الحلقة 19.
6: عشتك تمشي الزين وانت يا رجل مسكين، عشتك اخويا تمشي الزين وانت رجل مسكين، ما عرفتيش اش داني هكا.

0: وهذه كلب تعوسه.
1: ازك شي اش بغيتي عاوتاني؟ اش كاين؟
0: ما بغيت والو، ما غير كتغوتي.
1: واش بغيتي شي حاجه؟ لاش معيط ليا انا؟ راني ما فيا اللي يهضر، راسي كيتفرقع عليا.
0: انت راه غير راسك، انا عظامي كلهم فرشخين.
1: ايوا سير تجبد في الفراش وارتاح، وبركه عليك من داك الخنز اللي كتزغم. ما عييتيش؟
0: عييت منك. هذاك اللي كتسميه خنز هو اللي كيفوج عليا وكيزيني الهم والمشاكل فاش غارق.
1: انت بعدا لقيتي باش تنسى، اما انا شنو ندير؟ وجهت امري لله.
0: وعلاش درت لك حتى كتدعي فيا؟ علاش عمرني دعيت فيك؟ انا بشي دعوه خايبه؟
1: انت دعيت فيك، الا يطيح علينا باطل.
0: عاد قلتي وجهتي الله.

0: محشية وحمد الله. اش باقي بغيتي؟
1: الا كنت فاتره ومغديه ومعشيه من فلوسي وعرق كتافي، والا كنتي كتسمي هذا الكوخ سكنه البراك احسن منه. انت اللي عايش على حسابي وايامي معاك دازت كلها هم وغم وفقر ونحس.
0: هي انا دابا ماشي راجل
1: ولا حتى بنادم، ميكروب موسخ الدنيا ما صالح لوالو.
0: هاك يا زير بياك.
1: ايوا خليني عليك، عفاك ساكته وديها في داك السم اللي من الصباح وانت كتشرب فيه، ولا سير تجغدد ولا خرج درق عليا خنشوشك. راني شوفه ما بقيتش قادره نطلعها في كمرتك.
0: ماكي محمي عليا يا طوال لي كرلت سالي هاد النهار. انا كنهضر معاك بالادب وانتي صعره ياك، ما يحسب لك خلعتيني. راه دابا نوض نشت ليك داك الفم.
1: يلا نوض
0: اسيرا الزغبيه. سيري دابا نزف عليك بهاد الكاس.
1: انا اللي غادي نشخشخ عليك هاد القرعه.
0: شخشخي هي القرعه؟ كاع ما ديروها الشخوش اللي اليوم بال الرجال الشلاغم. عاد انتي اليوم غادي نوريك شكون هو خويا. در اجي
1: طلق مني، قلت لك طلق مني.
0: اجي نوريك قالك طلق مني.
1: طلق مني يا هاد الراجل، طلق مني. هسرع الله معاك.
0: ماشي راجل، انا ميكروب قبطي. هاكي زيدي يلا زيدي زيد واحدة أخرى زيدي.
1: وكويك يا مظلة، وكويك يا مظلة، وكويك يا مظلة.
0: يلا طلعي الفلوس اللي عندك.
1: ما عندي فلوس، ما عند مني.
0: إلا ما عندك فلوس خرجي عليا، درقي عليا وجهك. يلا خرجي. ياخذ فيها العصر. واه على شنو درت ليك؟
2: فيك خير روبيو، وسولت عليك الوالد قال لي قام بنتي في الدار.
3: عادي حتى انت داك الكوخ كتسميه دار كتنزع عليا.
2: والمهم سكنه.
3: ايه لا سكنه، كوخ وسط الروضه كتبات مع الاموات وكتفيق معاهم.
2: وبعدها واحسن من براكه ديال القصدير اولا.
3: شتي هو مبني بالرخام لعلك. المهم اش من جديد؟
2: شفتي زينب؟
3: ايوا نسولك انت واش شفتيها؟
2: شفتها ما في حالتها ما يتشاف.
3: اش كتقول اخويا؟ هضر معايا عافاك بالتوضيح.
2: وما عرفت اخويا شكون اللي زرق لي هذيك العين ونفخلها الشوارب. حالتها لا يرثى لها.
3: ويلي فين شفتيها؟
2: انا جيت عندك وهي خارجه من الروضه ودرت براسي بحال كاع ما شفتها.
3: ولكن يمكن لخمع راسك انت لعلك. وديك الساعة بدأ فيها وكمل عليها، هذيك هي المناسبة. ياك هادشي علاش تفقنا؟
2: ويلي والمرأة مفرشخون تكمل عليها. واسمح لي ما كاينة معي.
3: راه انت اللي ما فيك معني. واش كتفلى عليا دابا ولا شنو؟
2: واش غندير اخويا روبي؟ واش غندير؟ السيدة ما عرفتش شكون يسلخها، نزيد نعطيها سلخة نقتلها.
3: شكون قال لك قتلها؟ ازرق ليها العين الأخرى وهرب وخلينا نكملوا شغلنا مع السيدة الأستاذة نادية.
2: ولكن الزلقة راه عامرة، ويلا تبعني شي حد قبطني. يلا وفكر فيه شويه روبي، فكر فيه الله يهديك.
3: وفكر في راسك انت وليلى يقلب بشي لاخر. واش انا كنقول لك اش دير؟ انت كتبرش عليا. ايوا امتى زعما بغينا نمشيو لهاد الهولندا اللي عندك؟
2: ايوا كلشي مع المناسبه.
3: ايوا ها المناسبه جات وفلتيها.
2: واش غدير روبيو؟ اجدر لك تمشي انت عند السيده ناديه وتقول لها احنا اللي زرقنا لعينيها، ومره اخرى ان شاء الله غادي نعاودوها وتخرج من باب واسع.
3: صافي لقيتي الحل. انا بغيتك تخدم دوك يدين اللباط ديالك وتشوه هاد قب طلع احو بردات، وخلينا نصوبو مستقبلنا. انا ما بان ليا انت الا تبعتك هولندا اللي غادي تجي لعند لهنا، ماشي احنا اللي غادي نمشيو ليها لعلك.
1: ويلي ويلي علاش هذا دار فيك؟ هذا احمق ولا مالو؟ انت كتشوفي اختي وفاء، انت كتشوفي هاد الحقره؟ عييت من هاد الدنيا. لا لا لا لا لا، هذا ماشي بنادم، هذا وحش. هذا ما بقاش حد كيضرب المراه، هذا خصو يتربى، هذا خصو اللي يعلقو يعطيه 100 جلده حتى يولي ظهرو طم من كرشو. شكون غادي يربيه؟ شكون؟ مصيبه وتسلطات عليا، ما عرفت كيفاش غادي نتفك منه. ما عرفت
4: ساعة نزل على باباه بشي طاو ولا مقراج، فرش خيلو داك الراس وزيد يديه دوخه على دوخه. اويلي اويلي عليك يا الضحكه، جري بناتك وخرجي والهلين نفس عليه.
1: ما قديتش هذا ما يكون لهم فاشلين عليا.
4: مزيان والله الا مزيان تبارك الله، وكليه شربيه شري ليه ما يشرب، كسيه كميه معاه جات، وفي الاخر يشدك يدير فيك هاد الشوهه يزرق لك العينين. ايه تبارك الله علينا،
1: ما قر فيه خير مسخوط الوالدين، بغى غير ما ينتف، ما كتهمو حتى حاجه، حرتو ضقت بيا الدنيا وليت كنشوف هاد الظلام في الظلام.
4: حسن عوانك زينب، باز اختي باز، هادشي اللي قصيتي مع هاد الوحش فات القياس، تعدى الصبر، هذا راه الجهاد الكبير في سبيل موسخ شمعت عيف هاد الكلاب. شنقول لك، الله يدير لك تا ولد الخير.
1: امين. ما عندك شوا فاشيد هنا ولا شي بوماده نطلب بها وجهي؟ الله يتفش من هاد النفخ.
4: زينب البوماده ما عندها باش تنفعك، نفخ الزرقيه ديال العينين راه خصهم على الاقل واحد 10 ايام عاد يبراو.
1: 10 ايام
4: وشنو يسحب لك الوجه كله زرق من فوق؟ كيفاش غادي ديري دابا تلاقي مع شكيب وانت في هاد الحاله؟
1: هادشي فاش لقيتيني كنفكر.
4: اعطيني الرقم التليفون ديالو نتصل به دابا، ونعطيه العنوان يجي لعندك يشوف هاد الحاله كيف دايره، الله يبان لي شي حل. هو
1: وزعما
4: ما كاين حتى شي مشكل، يجي مرحبا به. بيني وبينك زينب راه هادي هي المناسبه فين الترقي المستمر مع قويدر، غبري على صحته، فكري في ولادكم مستقبلهم، هادي اخر فرصه عندك صاحبتي.
5: انا سي شكيب، الا انت اخويا ما عندكش غرض تزورنا احنا نزوروك.
6: لا واه سي عزيز، هاد النوع ديال العتاب ما بيناتناش، تفضل جلس مرحبا بك.
5: شكرا، ولكن انا بغيت نعرف السي شكيب علاش ما جيتيش شرفتيني نهار العرس ديالي، وزعما انا جيت لعندك حتى لهنا برجليه وجبت لك الدعوه ديالك، اش وقع؟
6: ما وقع والو عزيز.
5: ايوا علاش اخويا خليتينا مشوشي؟
6: راك عارف ملي ما تتكونش لقانا حتى حاجه ما كتحلى ليك، نفسك كتضايق منها، وما تديش عليا راك عارف طبعي كيف داير. المهم مبروك عليك وعلى سلوى.
5: بارك الله فيك، وكيف قلتي ما بين الاصدقاء ما كاين عتاب. يا وانت كيف دايره احوالك؟ اش من جديد؟ فين وصلتي مع الكتابه؟
6: تقريبا انا في النهايه، ما بقى والو والقصه يتم النشر ديالها. انا دابا بصدد تغيير بعض الفصول ربما فيها احراج للمتلقي.
5: بالتوفيق ان شاء الله. وكان شي اخبار على زينب؟ لاباس عليها؟
6: نقولوا لاباس، واخا الامور شويه ماشي عاديه.
5: ماشي عاديه؟
6: شي مشاكل بسيطه خصها وقت للتفكير.
5: ايوا اسمع اخويا، اذا كاين فاش نساعدك انا موجود.
6: شكرا خويا عزيز، ما كاين لاش تكلف راسك.
5: ما كاين حتى تكليف، بالعكس انا غادي نكون فرحان الا مديت لك يد المساعده. حنا راه اصدقاء شكيب، واكثر حنا خوت.
6: كان عارف تقديرك ليا يا عزيز، انما الان بصراحه مازال ما واقف على شي مساعده ديال شي حد. اسمح لي اسمح لي يا خويا. الو
7: الو الاستاذ شكيب.
6: اياه شكون معايا؟
7: هادي وفاء صاحبه زينب. اسمح لي سيدي لبسلت عليك وعيطت لك، ولكن الموضوع راه شويه معقد.
6: ياك لاباس، موضوع ديالاش؟
7: زينب سيدي عيانه بزاف وحالتها مكرفصه، جات لعندي هربانه من قويدر، وقلت انا نعيط لك ونقولها لك، راه هي اللي عطاتني التليفون ديالك. واش الا كان ممكن يمكن لك تجي تشوفها؟
6: اياه معلوم، فين هي دابا؟ فين؟
7: عندي في الدار.
6: اعطيني العنوان.
7: انت اسمع، زنقه ياسمين، عماره 7، الدار رقم 10.
6: هي عمارة 7 الدار 10 ياك؟
7: اه.
6: شكرا، انا جاي دابا. خويا عزيز غادي تسمح لي نتشوفوا من بعد، واذا انت فيك ما تسناني هنا بقى حتى نرجع.
5: لا لا لا لا، من الاحسن نمشي معاك الا ما عندك مانع.
6: مزيان اخويا اجي معايا. يلا يلا.
8: قويدر اخرج لهنا. كتسمع؟
9: اش كاين؟ من على هاد الغوات؟
10: سي شكيب اش وقع؟ ياك لاباس؟ ياك مازين عملت شي زبله؟
8: اسمعني مزيان وحل ودنيك الا كنتي بنادم، راني كنت قبل ما نجي لهنا غادي نعلم بيك البوليس، ولكن هاد المره تقيت فيك الله.
10: على سي شكيب اش عملت في ملك الله؟
8: ما لقيتي لا نهي ولا منتهي؟ اش قال لك راسك؟ الدنيا صايبه ما كاين حكام.
10: وي ما عارفك علاش كتهضر الاستاذ، غير فهمني الله يجازيك. راني
8: هذيك اللي تكرفستي عليها الحيوان، اش تكون ماشي بنادم؟
10: حيوان؟ والله يخليك يا استاذ، حتى السبله الاحترام من الواجبات.
8: واش اللي كيتكرفص على النساء كيعرف معنى الاحترام؟
10: شكون في النساء؟
8: زينب، الى ما بقات عشره وما ودا بيناتكم عطيها حريتها. علاش الظلم؟
10: اسيد الاستاذ، راه هذه 10 سنين باش عطيتها الحريه ديالها وهي ملصقه فيا بناتها، وثق بيها الاستاذ راني ندمت على داك الشيء اللي عملت معاها. راه غير الشيطان اللي عراه الله هو وداك البليه، الله يعفو، هما سبب المصايب، الله يجيب العفو وينجينا وينجيك من عين بنادم.
8: العين على هاد العيشه اللي عايش الوسخ والمسخ، الله يستر. علاش غادي يحسدوك؟ علاش
10: هكداك وحاسديني؟ حاسديني على اللي ربي مسخر لي في هاد لالا زينب. لالا زينب هي اللي هزانها وهي اللي قايمه بكل شيء. انا ما بقات عندي صحه.
8: اياه، والجزاء اللي تستحق منك هاد لالاك زينب هو تكرفص عليها.
10: حاشا، هذيك غلطه عمرها ما تعاود. السي شاكيب، انا عارف فيا الحق ومستعد نخلصه عامر.
8: ايوا، على هاد الاساس انا موجود لاي حل يكون في صالح الجميع، وبالخصوص لهذوك البنات البريئات اللي جنيتي عليهم.
10: عارف اللي كاين استاذ، راه خيرك مغرقنا، الله هو اللي غادي يجازيك.
8: المهم قويدر، ملي غادي نلقى الحل غادي نعاود نتصل بك. ودير عقلك
10: السي شاكيب، التوب اللي فصلتي لينا لبسوه.
11: اهلا اهلا بلاديا. وكيف درتي يا اختي؟ عندك خاتم الحكمه، عاد هضرت معاك في التليفون، خليتي الخدمه وجيتي خف من البرق.
12: خليني ندخل بعدا، رانا سخفانه.
11: ايوا دخلي دخلي، اجي اجي اجي نجلسوا هنايا.
12: تلقيني يا سلوى، راني خليت الخدمه معرمه عليا، اش من خبار جديده؟ هذا اللي مجدالية
11: ديك المدلوله ديال زينب، ما نعرف شكون يا لالا اللي تكرفس عليها. وجهها الله يستر كله منفوخ، وعينيها زراقو، حالتها حاله
12: تستاهل.
11: هادشي اللي قال شاكيب العزيز، مشاو خرجوها من شي دار ديال شي صاحبتها لعند الطبيب.
12: تبارك الله عليك الروبيو.
11: اش قلتي؟
12: لا ما قلت والو، اكملي ليا، وشكون اللي دار فيها هاد الشفايه؟
11: اي والله علم اختي.
13: كنتم في الاستماع الى الحلقه 19 من المسلسل الاذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، إكرام البصري، عبد اللطيف هلال، محمد خدي، جمال بن شيبة، سعاد خيي، نجاة الخطيب، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك لمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
14: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
13: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

حبك قد ورحت

المرسلين هم التقاهم وأكرمهم وأطهرهم كفاية

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: مستمعين الأعزاء، الحديث عن الشاي وأتاي وحديث عن موضوع شائق ورائق، من منا لا يعشق هذا المشروب الشعبي الساحر، وبالخصوص أهل الأقاليم الجنوبية فعندهم واحد الارتباط وعلاقة خاصة بأتاي. أتاي فهو رمز المحبة، رمز الكرم والضيافة. ما يقد يجينا ضيفة ويختار لنا ما طرحنا معي نتاي، فمشي كان طرحها هي دائما جاهزة. تاي في الجماعة ما تقد صحي وتصلح إلى

0: ما كانش فيه هذا المشروب، وسبحان الله كيعطي واحد انتعاشه خاصه للانسان، الى درجه انه نظرا لان فيه مواد منشطه كي تكون واحد العلاقه ادمانيه بينه وبين نتايه. وفي حالتي لما شربوا لواحد المدة طويلة كي يتصاب أدواخ أتاي ديك الرغبة اللي كتكون، والدماغ أيضا يحتاج لتنشيطه بأتاي. نتحدث عن جيمات ثلاثة، عن جمر جماعة جر، وأضيف أنا جيم رابع وهو الجودة. فعلا أهل الأقاليم الجنوبية يستعملون أتاي شعرة ومن نوع الرفيع، وهما أدرى الناس بالأنواع الجيدة وأيضا طقوس ديال تهييف تياي أو القيام فاش كي يقد وأنه يعدل تاي كي عنده طقوس خاصة. وأكيد إذا كانت هذه نظرة اجتماعية وتواصل إنساني، فأيضا الأطباء عندهم رأي في الموضوع ديال الشاي، وبالخصوص الشاي الأخضر، بحيث كي تعتبر من المشروبات الجيدة اللي كتعمل كما يقول الأطباء وخبراء التغذية على تنظيف الكبد طبيعيا. وكتشير واحد دراسة أجرتها المجلة العالمية في الصحة الأمراض الجهاز الهضمي إلى أنه الشاي الأخضر، لأن فيه الأسود وفيه ألوان أخرى، ولكن نتحدث عن أكثر استعمالا في المملكة المغربية وهو الشاي الأخضر المعروف وفيه أنواع وأسماء، أن الشاي الأخضر كيساعد في تقليل محتوى الدهون الكلي ومكافحة الإجهاد التأكسدي، بالإضافة إلى ذلك كيساعد في تقليل أعراض مرض الكبد الدهني غير الكحولي. ولكن هذا هو رأي الأطباء، فللشعراء رأيهم. كيف تعرفوا جميع فيه قصائد وفيه جفان وفيه أبيات قيلت كثيرة جميلة جدا، قيلت في أتاي المهتم بالثقافة الحسانية محمد الحسن الصاعدي، كرمنا بواحد المجموعة من الجفان والأبيات اللي نقالت في أتاي في الشاي الأخضر. إذا نستمعوا لهذا اللي قال من الجانب الشعري.
1: يقول واحد الحصاد حسان: أتاي منين قداد واخ، عدلته بالمنازل أربع كيسان قداد واخ طوطوا المنازل الفجر. يقول الثاني: أتاي تركته بالتغريش، والشم عزمت على تركه، ولا تعرف أنا ولا عيش في ترك الله نشتركه. يقول الثاني: اللي ودهني وروك فيه، واللي شراني الكيسان ندور نتم الحاسم به الناس اللي تعرف الحساب. يقول واحد آخر: السكاكة يتقدموا والسكاكات معاهم، إذا قعدوا يتبسموا مضاحك حد معاهم، دهرتها يقليل وعد واحد عنده شوية مزاج يتبارك معاه يحصروا لي الناس كاملة ما يقدر يصوعهم. ولكن ما اللي يبغى قالوا تايو. يقول واحد: هذا الخلق اللي بان فيه يا سليم يبغي لقامة يسمع الأذان ولا يجيه غير تجيبوا لقامة. خارج الناس اللي يسمع الأذان ولا يجيسوا ومن يسمع السكر يكسر يقوم قيسة تايو اختلت لي عنها. أيوة بالنسبة للشعر العربي يقول واحد: سقانا من له الإجمال ماله، كؤوسا لا تملوا ولا تمالوا، ينال بها الرضا وينال عزا وقد قال المهم لن تنالوا. يقول الثاني: إذا شئت إكرامي يا خل فاسقني، كؤوسا يضاهي عدوه شعول وترو، كؤوس أتاي لا تمل كأنها إذا صنعت ولا إباحتها الخمر من الطيبات، اللائي فذكر ذكرها عمائمها بيض سراولها حمر، ويستبشر الرائي لها متهللا وحق لرائها التهلل والبشر، إذا صويب الإبريق يوم يصبها تضالت الأحزان وشرح الصدر. يقول الآخر: الضيف دون الأتاي اليوم مكرمه، لم يفد شيئا وإن قلت فوائده، ومن سقى ضيفه الأتاي أكرمه ولن يعاب وإن قلت موائده، جرت بذا عادة الأيام والسكبت والدهر لا بد أن ترعى عوائده.
0: الله لا لا يبكمك، واش فراسك هذا الشعر الجميل والقفال اللي حكيت على تاي جعلوني رف على كاس من تاي. يلا ريحاني ونيصبوا كاس من تاي ونخليكم مستمعين مع هذه الأغنية.

0: الفرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.